والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد. أما بعد، فهذا بيان في أن صوت المرأة ليس عورة على القول الصحيح. روى البخاري في صحيحه عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها زفت امرأة إلى رجل من الأنصار فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم: يا عائشة، ما كان معكم لهو؟ فإن الأنصار يعجبهم اللهو. وفي رواية الطبراني عن شريك عن هشام بن عروة عن أبيه عروة بن الزبير أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: هل بعثتم معها جارية تضرب بالدف وتغني؟ قالت عائشة: تقول ماذا؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تقول: أتيناكم أتيناكم، فحيونا نحييكم، فلولا الذهب الأحمر ما حلت بواديكم، ولولا الحنطة السمراء ما سمنت عذاريكم. ورواية الطبراني هذه صحيحة، ففيها زيادة كما هو ظاهر على رواية البخاري، وهي الضرب بالدف والغناء بهذه الكلمات. ومعنى الجارية في اللغة الفتاة، كما هو مذكور في القاموس المحيط ولسان العرب. وروى البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعندي جاريتان تغنيان بغناء بعاث، فاضطجع على الفراش وحول وجهه، ودخل أبو بكر فانتهرني وقال: مزمارة الشيطان عند النبي صلى الله عليه وسلم. فأقبل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: دعهما، فلما غفل غمزتهما فخرجتا. وقال أيضا أي ابن حجر في شرح هذا الحديث: وعدم إنكاره صلى الله عليه وسلم دال على تسويغ مثل ذلك على الوجه الذي أقره. وقال: واستدل به على جواز سماع صوت الجارية بالغناء ولو لم تكن مملوكة، لأنه صلى الله عليه وسلم لم ينكر على أبي بكر سماعه، بل أنكر إنكاره. وروى البخاري عن خالد بن ذكوان قالت الربيع بنت معوذ بن عفراء: جاء النبي صلى الله عليه وسلم يدخل حين بني علي، فجلس على فراشي كمجلسك مني، فجعلت جويريات لنا يضربن بالدف ويندبن من قتل من آباء يوم بدر. إذ قالت إحداهن: وفينا نبي يعلم ما في غد. فقال: دعي هذه وقولي بالذي كنت تقولين. قال ابن حجر: وأخرج الطبراني في الأوسط والبزار بإسناد حسن من حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بنساء من الأنصار في عرس لهن وهن يغنين، وأهدى لها كبشا تنحنح في المربد، وزوجك في النادي ويعلم ما في غد، فقال: لا يعلم ما في غد إلا الله. قال المهلب: في هذا الحديث إعلان النكاح بالدف وبالغناء المباح، وفيه إقبال الإمام إلى العرس وإن كان فيه لهو ما لم يخرج عن حد المباح. وفي سنن ابن ماجه عن أنس بن مالك أن النبي عليه الصلاة والسلام مر ببعض المدينة، فإذا هو بجوار يضربن بدفهن ويتغنين ويقول: نحن جوار من بني النجار، يا حبذا محمد من جاري. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: والله إني لأحبكن. وقال الحافظ البوصيري: هذا إسناد صحيح رجاله ثقات. وقال العلامة محمد بن محمد الحسيني الزبيدي الشهير بمرتضى في كتابه إتحاف السادة المتقين بشرح إحياء علوم الدين، قال القاضي الرياني: فلو رفعت
صوتها بالتلبية لم يحرم لأن صوتها ليس عورة. وذكر الإمام الحافظ ابن حجر العسقلاني في فتح الباري ما نصه، وفي الحديث أن كلام الأجنبية مباح سماعه وأن صوتها ليس بعورة. وذكر النووي في شرح صحيح مسلم في شرح حديث كيفية بيعة النساء ما نصه، وفيه أن كلام الأجنبية يباح سماعه عند الحاجة وأن صوتها ليس بعورة. وقال ابن عابدين ناقلا عن كتاب القنية: ويجوز الكلام المباح مع امرأة أجنبية. وعن كتاب المجتبى: وفي الحديث دليل على أنه لا بأس بأن يتكلم مع النساء بما لا يحتاج إليه، وليس هذا من الخوض فيما لا يعني. وفي كتاب أسنى المطالب شرح روض الطالب للشيخ زكريا الأنصاري الشافعي ما نصه: ثم إن صوت المرأة ليس بعورة. فالحكم في صوت المرأة بعد هذا البيان أنه ليس بعورة إلا لمن كان يتلذذ بسماع صوتها، فيحرم عليه الاستماع حينئذ. فإن قيل: أليس في قوله تعالى: فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، تحريم الاستماع إلى صوت المرأة؟ فالجواب أن الأمر ليس كذلك. قال القرطبي في تفسيره: أمرهن الله أن يكون قولهن جزلا وكلامهن فصلا، ولا يكون على وجه يظهر في القلب علاقة بما يظهر عليه من اللين، كما كان الحال عليه في نساء العرب من مكالمة الرجال بترخيم الصوت ولينه، مثل كلام المريبات والمومسات، فنهاهن عن مثل ذلك. وقال أبو حيان في تفسير البحر المحيط: فلا تخضعن بالقول فلا تجبن بقولكن خاضعا أي لينا خنيسا، مثل كلام المريبات والمومسات، فيطمع الذي في قلبه مرض أي في قلبه ريبة وفجور. قال ابن عباس في تفسير الآية أيضا: أي لا ترخصن بالقول. وقال في تفسيرها الحسن: لا تكلمن بالرفث. وقال الكلبي: لا تكلمن بما يهوى المريب. وقال ابن زيد: الخضوع بالقول ما يدخل في القلب الغزل. وقيل: لا تلن للرجال القول. أمر تعالى أن يكون الكلام خيرا لا على وجه يظهر في القلب علاقة ما يظهر عليه من اللين، كما كان الحال عليه في نساء الجاهلية من مكالمة الرجال برخيم الصوت ولينه، مثل كلام المومسات، فنهاهن عن ذلك. فيعلم من ذلك أنه ليس المراد بهذه الآية أنه يحرم عليهن أن يتكلمن بحيث يسمع الرجال أصواتهن، بل النهي عن أن يتكلمن بكلام رخيم يشبه كلام المريبات المومسات أي الزانيات. فقد صح عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تدرس الرجال من وراء ستار. وذكر ابن حجر العسقلاني في كتابه التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير ما نصه: فإنه ثابت في الصحيح أنهم كانوا يسألون عائشة عن الأحكام والأحاديث مشافهة. وفي كتاب المستدرك للحاكم عن الأحنف بن قيس قال: سمعت خطبة أبي بكر الصديق وعمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهم والخلفاء هلم جرا إلى يومي هذا، فما سمعت الكلام من فم مخلوق أفخم ولا أحسن منه من في عائشة رضي الله عنها. وفي التفسير الكبير للفخر الرازي عند تفسير قوله تعالى: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن الآية ما نصه: وفي صوتها وجهان، أصحهما أنه ليس بعورة، لأن نساء النبي صلى الله عليه وسلم كن يروين الأخبار للرجال. فبعد هذا البيان لا يكون لأحد أن يدعي إجماع المسلمين على أنه يحرم على المرأة أن ترفع صوتها بالإنشاد، وليس له أن ينكر
على من فسر قول الله تعالى فلا تخضعن بالقول بترخيم الصوت ولينه مثل كلام المريبات المومسات. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا فهما لآيات الكتاب واتباعا صادقا لنبينا محمد الأواب. وبارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

احذروا التدليس فالفقر ليس عيبا. روى الإمام مسلم في الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اطلعت في الجنة فرأيت أكثر أهلها الفقراء. متفق على صحته. فبعد هذا كيف يدعي إنسان أن له سهما في الدين أو أنه صوفي ثم يذم الفقر من غير تفكير؟

كان معروفا برثاثة اللباس، كان من الفقر ورثاثة الثياب، بحيث يظنه الصبيان مجنونا. هذا الرجل أويس جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في حقه: إن خير التابعين رجل يقال له أويس بن عامر من قرن ثم من مراد، له والدة هو بها بر، كان به برص فأذهبه الله عنه إلا قدر درهم، فإذا لقيتموه فمروه فليستغفر لكم. الحديث رواه مسلم. وأويس أفضل من كل ولي من عباد الله بعد أولياء الصحابة، آثر فقره على الغنى والرفاهية، فانظروا هذا الذي جاء به الأئمة والصوفية، انظروا هذا وانظروا إلى بعض افتراءات أهل هذا العصر الذين يحتقرون الفقر ويجعلون الفقر علامة الهوان، ولا يدرون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يدخل الفقراء الجنة قبل الأغنياء 500 عام. الحديث رواه الترمذي وقال: حديث صحيح. ما أكذب هؤلاء المفترين على الله وعلى رسوله، يجعلون الفقر أي قلة المال نقصانا عند الله، يجعلونه ميزانا بين الإنسان الطيب وبين الإنسان الهين. فليعلم أن الكريم عند ربه هو العبد التقي، سواء كان غنيا أو فقيرا، وإن أكثر الأتقياء فقراء، هؤلاء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. من عرف أحوالهم وخبر سيرتهم علم يقينا بأن أغلبهم كانوا فقراء. ونعوذ بالله من موت القلوب الذي يزين لصاحبه القبيح عند الله حسنا، والحسن عند الله قبيحا، والحمد لله رب العالمين.

0: الخصال الثلاث.
1: روى البيهقي في كتاب الأدب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعقبة بن عامر لما سأله ما النجاة يا رسول الله، قال: تصل من قطعك، وتعطي من حرمك، وتعفو عمن ظلمك.
0: هذه الخصال الثلاث العظيمة كانت من أوصاف الرسول وأخلاقه.
1: الخصلة الأولى في قوله تصل من قطعك، أي أن للرحم حق الصلة. الرحم هم الأقارب من جهة الأم والأب، فلا يجوز للمرء أن يقطع من تجب عليه صلته من الأقارب بحيث يشعر بالجفاء ولو قطع هذا القريب زيارته. الصلة الكاملة للرحم هو أن يصل المرء من قطعه من الرحم، فلا يقول هذا رحمي لا يزورني فلا أزوره. لا يجوز له أن يقابل القطيعة بالقطيعة، بل يجب عليه أن يقابل القطيعة بالصلة.
0: والخصلة الثانية في قوله وتعطي من حرمك، أي أن يتصدق مما رزقه الله على من أعطاه ومن حرمه.
1: والخصلة الثالثة في قوله صلى الله عليه وسلم وتعفو عمن ظلمك، أي أن تسامح وتصفح عمن يسيء إليك ويظلمك بالكلام أو بالفعل.
0: ولا أدب أحسن من أدب الرسول صلى الله عليه وسلم، فإن تعويد النفس على تحمل أذى الغير يكون وسيلة إلى الدرجات العلى. ومن كف نفسه عند الغضب عن أن يتمادى لسانه بالشر يكون حفظ نفسه ووقاها من النار. فكم من جريمة سببها الغضب، وكم من الخلافات والمنازعات سببها عدم كف النفس عن الشر، وذلك عند الغضب.
1: واعلم أخي المستمع أن أخطر ما يقع فيه الإنسان في حالة الرضا أو الغضب هو الكفر والعياذ بالله، كما سب الله أو النبي أو الملائكة أو القرآن. وقد أجمع علماء المسلمين على أن الغضب ليس عذرا وقت الوقوع في الكفر وغيره من الذنوب.
0: لذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن قال له أوصني يا رسول الله، قال: لا تغضب، ثلاث مرات. رواه البخاري.
1: نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرزقنا العمل بهذه الخصال المفيدة والصفات الحميدة، إنه هو السميع البصير.

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. أما بعد، فقد قال الفقهاء: يجب على ولي الصبي والصبية المميزين كالأب والأم أن يأمرهما بالصلاة ويعلمهما أحكامها بعد 7 سنين قمرية، ويضربهما على تركها بعد 10 سنين كصوم أطاقاه. ويجب على الولي أيضا أن يعلمهما ما يجب عليهما بعد البلوغ، أي من أمور الدين الضرورية، وهو ما كان من أصول العقيدة من وجود الله ووحدانيته وقدمه وبقائه وقيامه بنفسه ومخالفته للحوادث في الذات والصفات، أي أنه لا يشبه الضوء ولا الظلام ولا الإنسان ولا النبات ولا الجمادات من الكواكب وغيرها، وأن لله قدرة وإرادة وسمعا وبصرا وعلما وحياة وكلاما، وأن محمدا عبد الله ورسوله، وأنه خاتم النبيين، وأنه عربي ولد بمكة وهاجر إلى المدينة، وأن الله أرسل أنبياء ورسلا أولهم آدم، وأنه أنزل مع الرسل كتبا، وأن لله ملائكة، وأنه سيفني الجن والإنس ثم يعادون إلى الحياة، وأن الله أعد للمؤمنين دارا يتنعمون فيها تسمى الجنة، وللكافرين دارا تسمى جهنم، وأن يعلمهما ما أشبه ذلك، وكذلك تعليمهم حرمة السرقة والكذب والزنا والغيبة، وهي ذكرك أخاك المسلم حيا أو ميتا بما فيه بما يكره في خلفه، والنميمة وهي نقل القول للإفساد. والله سبحانه وتعالى أعلم وأحكم.

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له في الجنة نزلا كلما غدا أو راح. متفق عليه.

مستمعين الكرام، نستمع معا إلى قراءة طيبة للقرآن العظيم من المقرئ محمد معروف قرانوح.

انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت

وَالشَّفَقُ وَاللَّيْلِ وَمَا وَسَقُ وَالْقَمَرِ إِذَا اتَّسَقُ لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ

إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو

الطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق خلق من ماء دافق

ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل.

0: الله أكبر.
1: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت، ويرفع لكم عبر أثير إذاعة نداء المعرفة صوت المشاريع.

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

مستمعين الكرام، من نداء المعرفة صوت المشاريع رفع لكم أذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.

0: العالمين له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد أشرف المرسلين وحبيب رب العالمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. أما بعد، فقد كان السلطان صلاح الدين الأيوبي رضي الله عنه كما وصفه أصحاب التراجم شافعي المذهب أشعري الاعتقاد، وقد كان له اعتناء خاص بنشر عقيدة الإمام الأشعري رحمه الله. وقد أمر السلطان صلاح الدين الأيوبي المؤذنين في وقت التسبيح أن يعلنوا بذكر العقيدة الأشعرية، فوظف المؤذنين على ذكرها كل ليلة. وقد كان السلطان صلاح الدين الأيوبي رضي الله عنه حافظ القرآن وحافظ كتاب التنبيه في الفقه الشافعي وحافظ كتاب الحماسة، وكان دينا ورعا غازيا مجاهدا تقيا. ولما كان للسلطان المذكور صلاح الدين رضي الله عنه هذا الاهتمام بعقيدة الإمام الأشعري، ألف الشيخ النحوي محمد بن هبة هذه الرسالة وأسماها حدائق الفصول وجواهر العقول، وأهداها للسلطان فأقبل عليها وأمر بتعليمها حتى للصبيان في الكتاب، وصارت تسمى فيما بعد بالعقيدة الصلاحية نسبة إلى السلطان صلاح الدين الأيوبي رضي الله عنه.
1: الله حي ذو امتنان.
0: ومما جاء في هذه القصيدة الصلاحية: جمعتها للملك الأمين الناصر الغازي صلاح الدين عزيز مصر قيصر الشام ومن ملكه الله الحجاز واليمن ذي العدل والجود معا والباسي يوسف محيي دولة العباس ابن الأجل السيد الكبير أيوب نجم الدين ذي التدبير لا زالت الأيام طوع أمره والسعد يسعى مع جيوش نصره حتى ينال منتهى آماله مؤيدا ممتعا بآله وصانع العالم لا يحويه قطر تعالى الله عن تشبيه قد كان موجودا ولا مكانا وحكمه الآن على ما كان سبحانه جل عن المكان وعز عن تغير الزمان فقد غلا وزاد في الغلو من خصه بجهة العلو وحصر الصانع في السماء مبدعها والعرش فوق الماء وأثبتوا لذاته التحيزا قد ضل ذو التشبيه فيما جوزا. ثم قال في هذه العقيدة: إن الذي يؤمن بالرحمن يثبت ما قد جاء في القرآن من سائر الصفات والتنزيه عن سنن التعطيل والتشبيه من غير تجسيم ولا تكييف لما أتى فيه ولا تحريف فإن من كيف شيئا منها زاغ عن الحق وضل عنها وهكذا ما جاء في الأخبار عن النبي المصطفى المختار. ثم قال في هذه العقيدة: وصانع العالم ذو كلام أوصل معناه إلى الأفهام كلامه المنزل من صفاته وهو قديم قائم بذاته وقل لمن قد كيف الكلام بالحرف والصوت معا سلاما فإنهم قد كابروا العيانا وخالفوا الدليل والبرهانا فيا أولي التشبيه والتجسيم الحاء في الرحمن قبل الميم وهكذا المتلو في كلامكم أيهما القديم في اعتقادكم أضللتم الجهال بالتمويه لما سلكتم نهج التشبيه.

الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعاء لا يستجاب له. اللهم إني أعوذ بك من الشقاق والنفاق وسوء الأخلاق.

0: أعوذ بك من شر سمعي ومن شر بصري
1: آمين.
0: ومن شر لساني ومن شر قلبي
1: آمين.
0: اللهم أعني ولا تعن علي
1: آمين.
0: واجعلني شاكرا ذاكرا مطيعا لك وتقبل توبتي وأجب دعوتي وثبت حجتي وسدد لساني.

0: واغفر لي خطاياي، واغفر لي ما قدمت وما أخرت، وما أسررت وما أعلنت. أنت المقدم وأنت المؤخر، وأنت على كل شيء قدير. اللهم إنا نستغفرك ونتوب إليك يا الله،
1: يا كريم،
0: ونؤمن بك وندعوك يا الله. أنت الغني ونحن الفقراء إليك يا الله. أنت القوي ونحن الضعفاء إليك يا الله. اللهم هب لنا عملا صالحا يقربنا إليك يا الله. اللهم استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض.

0: اللهم تقبل ركوعنا.
1: آمين.
0: اللهم تقبل سجودنا.
1: آمين.
0: اللهم ارحمنا برحمتك الواسعة
1: يا الله.
0: اللهم اغفر لنا وارحمنا في الدنيا والآخرة
1: يا آمين.
0: اللهم تقبل منا وأصلحنا باطنا وظاهرا.
1: آمين.
0: اللهم اجعلنا من أحبابك وأوليائك.
1: آمين.
0: اللهم عافنا واعف عنا.
1: آمين.
0: اللهم الطف بنا في الدارين.
1: آمين.
0: اللهم ارزقنا رؤية النبي عليه الصلاة والسلام، وارزقنا زيارته وشفاعته يا الله.
1: يا الله.
0: اللهم ارحمنا في الدنيا وفي القبر وفي الآخرة.
1: آمين.
0: اللهم أدخلنا الجنة مع الأولين.
1: آمين.
0: واكتبنا برحمتك في عبادك الصالحين.
1: آمين.
0: اللهم اجمعنا بأحبابنا في دار كرامتك في الفردوس الأعلى.
1: آمين.
0: اللهم ارزقنا التقى والنقى والعفاف والغنى يا الله.
1: يا الله.
0: اللهم ارزقنا الصدق والإخلاص في القول والنية والعمل.
1: آمين.
0: اللهم نجنا من عذاب القبر ومن عذاب النار.
1: آمين.
0: اللهم أدخلنا الجنة مع الأولين الأبرار.
1: آمين.
0: اللهم أكرمنا بحفظ القرآن.

0: اللهم نجنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة.
1: آمين.
0: اللهم انفعنا ببركات القرآن.
1: آمين.
0: وانفعنا ببركات النبي محمد عليه السلام. اللهم أفض علينا من فيوضاته يا رب العالمين.
1: يا الله.
0: اللهم ارحمنا برحمتك الواسعة.
1: آمين.
0: اللهم لا تخيبنا يا رب العالمين.
1: يا الله.
0: اللهم اختم لنا بخاتمة الهدى وكمال الإيمان.
1: آمين.
0: وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

ما غنى هزار أو صدح.

من هدي النبي عليه الصلاة والسلام في الطب الذي حض أمته عليه لحفظ العين وصحتها وتقوية البصر وحدته الاكتحال بالإثمد. فالعين والبصر من نعم الله الجليلة التي ينبغي المحافظة عليها والاعتناء بها لما لها من فوائد كثيرة في حياة الإنسان ومعاشه. وكثير من النعم التي أنعم الله تعالى بها على الإنسان لا يعرف حق قدرها إلا عند فقدها. ويكفي يا أيها الإنسان أن تعرف وتقدر عظيم نعمة الله عليك بالبصر والرؤية، أن تغمض عينيك ولو للحظات معدودة فلا تعد ترى مما حولك شيئا كانت نفسك تأنس به وتفرح لرؤيته. لذلك يقول الله تبارك وتعالى في معرض تعداد نعمه على الناس: قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. ولعظيم نعمة البصر وأهميتها كان صلى الله عليه وسلم يكتحل بالإثمد كل ليلة، وحض أمته على هذه السنة العظيمة المباركة لحفظ صحة العين وسلامتها وتقوية حدة البصر وجلائه. يقول عليه الصلاة والسلام: اكتحلوا بالإثمد فإنه يجلو البصر وينبت الشعر. ويقول أيضا عليه الصلاة والسلام: عليكم بالإثمد فإنه منبتة للشعر، مذهبة للقذى، مصفات للبصر. والقذى أي الوسخ. الإثمد هو حجر الكحل الأسود الذي يضرب إلى الحمرة، وهو حجر صلب وبراق كحلي اللون وأجوده وأحسنه، الذي يتفتت سريعا ويكون لفتاته بريق ولمعان وبصيص، وأجوده أيضا ما كان داخله أملس ولم يكن فيه شيء من الأوساخ، ويوجد في بلاد الحجاز واليمن وأصبهان في إيران. وعن كيفية استعمال الإثمد قال العلماء: يستحب الاكتحال بالإثمد كل ليلة لأنه سنة نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. وقد جاء الأمر عن النبي العظيم صلى الله عليه وسلم بالاكتحال بالإثمد وترا، فيكتحل في كل عين ثلاثا ثلاثا، والأفضل أن يكون الاكتحال عند النوم، لقوله عليه الصلاة والسلام: عليكم بالإثمد عند النوم فإنه يشد البصر وينبت الشعر. وكانت للرسول الأعظم صلى الله عليه وسلم مكحلة يكتحل منها كل ليلة ثلاثا في كل عين. والحكمة من الاكتحال بالإثمد ليلا عند النوم لينام الإنسان وترتاح عينه ليلا، وهي مشتملة على الكحل، فيغمض عينيه عند النوم وتسكن بعد التكحل عن الحركة المضرة بها فترتاح العين لذلك. وللاكتحال بالإثمد عند النوم خاصية فعالة، وفيه عدة مزايا وأسرار وفوائد عظيمة لصحة العين وقوة البصر وحدته. ولقد أرشدنا النبي العظيم صلى الله عليه وسلم إلى الاكتحال بالإثمد المروح عند النوم. والإثمد المروح هو الإثمد المطيب بالمسك، فإنه يجعل للإثمد رائحة طيبة تفوح منه. وعن فوائد الإثمد في حفظ العين وتقوية البصر يقول الرسول الأعظم صلى الله عليه وسلم: خير أكحالكم الإثمد، يجلو البصر وينبت الشعر. وللاكتحال بالإثمد فوائد عظيمة للعين والبصر، فهو يحافظ على صحة العين وسلامتها لا سيما عند الشيوخ والصبيان، وهو يقوي عصب العين ويعمل على جلاء البصر وتقويته، وينبت أهداب العينين وهو ما نبت من الشعر على أشفارهما. والاكتحال بالإثمد يحسن العين ويجملها ويحببها إلى القلوب، وينقي أوساخ العين ويزيلها، وله خاصية في النفع للأجفان ذوات الفضول الغليظة.
والإثمد يذهب باللحم الزائد في القروح وينقي أوساخ القروح العارضة في العين، ويقطع الرعاف العارض والنزف، ويقوي أعصاب العين وينفعها، ويدفع الآفات والأوجاع عنها، وينفع من الحرارة والرطوبة العارضة للعين عند الاكتحال به. ثم هو يقوي العين ويحفظ سلامتها، ويجلو البصر ويقويه ويجعل فيه مزيد حدة. والاكتحال بالإثمد هو أجود أكحال العين، وله خاصية عجيبة في حفظ صحة العين وتقوية البصر وجلائه، ولا سيما للشيوخ الذين ضعفت أبصارهم، خاصة إذا جعل معه شيء من المسك. ومما يروى في فضل الإثمد وأسراره ومزاياه في تقوية البصر وجلائه، أنه كان في مدينة اليمامة امرأة زرقاء العينين يقال لها زرقاء اليمامة، وقد شهرت هذه المرأة بقوة بصرها وحدته، وبأنها كانت تبصر على بعد مسافات شاسعة. وكان كلما قدم عدو من الأعداء غازيا لمدينتهم رأته قبل قدومه من مسافات بعيدة جدا، فكانت تذهب وتخبر أهل المدينة بذلك ليستعدوا ويعدوا العدة ويتجهزوا لصده وقتاله، حتى إذا قدم العدو انقضوا عليه وقارعوه وأحاطوا به وانتصروا عليه. وانتشر أمر هذه المرأة زرقاء اليمامة عند العرب انتشارا كبيرا لشدة وقوة بصرها وحدته. وقد أراد قوم أن يغزوا مدينة اليمامة التي فيها زرقاء اليمامة، فأشار بعضهم على قائدهم بأن يقطعوا من الشجر أغصانا ويستخفون بتلك الأغصان مخافة أن تراهم زرقاء اليمامة. ولما دنوا ليلا من هذه المدينة نظرت زرقاء اليمامة لهؤلاء الأعداء فقالت لقومها: قد سارت إليكم الشجراء، تريد أولئك الأعداء المستخفين بأغصان الأشجار. فكذبوها، فصبحهم العدو وغزاهم واستولوا على مدينة اليمامة، ثم جاءوا بزرقاء اليمامة وقلعوا عينيها، لأنهم أرادوا أن يعرفوا السر في قوة بصرها وحدته، فوجدوا عروقها كلها محشوة بالإثمد، فسألوها عن سبب ذلك، فقالت لهم: إني كنت آخذ حجرا أسود فأدقه وأكتحل به فكان يقوي بصري. وقد ذكر علماء المدن والتاريخ قصة زرقاء اليمامة في كتبهم، وتداولتها الأخبار في مؤلفاتهم. إن الاكتحال بالإثمد ذو فوائد صحية عظيمة للعين، ويشهد الطب الحديث بل وعقول أكبر الأطباء بصحة ذلك، فما أحوجنا أن نقتدي بهدي نبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم في القواعد الصحية التي وضعها لنا، وفي الطب الذي تطبب به صلى الله عليه وسلم واستعمله في حياته وحض عليه أمته لما فيه خيرهم، فأنعم بها من سنة مباركة طيبة. وما أجمل أن نتبع سنة نبينا عليه الصلاة والسلام في الاكتحال بالإثمد، فبذلك نحافظ على صحة عيوننا وسلامتها، ونعمل على تقوية وجلاء أبصارنا، ونحظى بالثواب الجزيل في الآخرة في اتباعنا لسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. إن حظ النبي الأعظم صلى الله عليه وسلم أمته وأمره لهم باستعمال الإثمد والاكتحال به لم يكن عبثا بلا حكمة، بل كان لحكمة عظيمة ومصلحة كبيرة تعود عليهم منافعها في دنياهم ومعاشهم. وما أحسن أن نتدبر ونتذكر قول الله تبارك وتعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، وقوله سبحانه وتعالى مخاطبا نبيه المصطفى عليه الصلاة والسلام: وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. صدق الله العظيم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

سألت إلهي قبل موتي.

وأدخل من باب السلام وأدخل من باب السلام وأدخل من

0: مستمعين الكرام، دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ جميل حليم ضمن برنامج طريق الهداية.
1: الحمد لله ولي الأخيار الأبرار الأطهار، والصلاة والسلام على خير من على الأرض سار، محمد ذي الأنوار والبركات والنفحات والأسرار. يقول الله جل شأنه في صفة صفوة خلقه أنبيائه ورسله عليهم السلام: وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا، وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وكانوا لنا عابدين. يجب الإيمان برسل الله أي أنبيائه، من كان رسولا ومن لم يكن رسولا. فالنبي غير الرسول هو إنسان من البشر أوحى الله إليه باتباع شرع الرسول الذي كان قبله، أما النبي الرسول فهو إنسان من البشر أوحى الله تعالى إليه بشرع جديد. فالرسالة أعلى مرتبة من النبوة، لأن كل رسول نبي وليس كل نبي رسولا. وجدير بالذكر هنا أن الرسول والنبي كلاهما مأمور بالتبليغ. ومن الغلط القبيح القول بأن النبي لم يؤمر بالتبليغ. يقول ربنا عز وجل: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى. ومعنى تمنى أي دعا قومه. الله تعالى قال: أرسلنا، عن الرسول وعن النبي. وما معنى الإرسال؟ معناه أن يبلغ كل منهما ما أمره الله بتبليغه، من قواعد الاعتقاد الصحيح بالله رب العالمين وغير ذلك. فتكفي هذه الآية دليلا على أن النبي مأمور بالتبليغ، وعلى بطلان قول من يقول إن النبي ليس مأمورا بالتبليغ، إذ لا معنى للإرسال بدون الأمر بالتبليغ. وليعلم أن النبوة خاصة بالرجال ولا تكون في النساء أبدا. وربما كانت من الحكمة في تخصيص الرجال بالنبوة دون النساء أن النبوة حمل ثقيل لا تتحمله طبيعة المرأة الضعيفة، لأنه يحتاج إلى مجاهدة ومصابرة. فقد كان جميع الرسل في محنة قاسية مع أقوامهم، وابتلوا بلاء شديدا في سبيل تبليغ الدعوة إلى الله. يقول الله سبحانه وتعالى: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. والدليل على أن النبوة خاصة بالرجال قوله تعالى: وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أما عدد الأنبياء فقد ورد في بعض الأحاديث أنهم 124,000. روى الإمام أحمد عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه أنه قال: قلت يا رسول الله، أي الأنبياء كان أول؟ قال: آدم. قلت يا رسول الله، أو نبي كان؟ قال: نعم، نبي مكلم، أي هو نبي رسول. قلت يا رسول الله، كم المرسلون؟ قال: 318 جما غفيرا. والذين ذكروا في القرآن الكريم يجب الإيمان بهم، وهم 25، وهم آدم ونوح وإبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب وداود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وزكريا ويحيى وإدريس ويونس وهود وشعيب وصالح ولوط وإلياس وإليسع وذو الكفل وعيسى ومحمد صلوات ربي وسلامه عليهم أجمعين. وكما أنه يجب الإيمان بهؤلاء الأنبياء المذكورين في الكتاب العزيز، أن يتعين التصديق بنبوة كل منهم بأشخاصهم وأسمائهم، كذلك يجب الإيمان بأن هناك أنبياء غير هؤلاء المنصوص عليهم قول الله سبحانه وتعالى: ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك، وكلم الله موسى تكليما. وأسيادنا الأنبياء ليسوا متساوين في الفضل والمكانة، بل جعلهم الله تبارك وتعالى متفاضلين متفاوتين في الرتب العلية صلوات ربي وسلامه عليهم، وذلك في قوله عز وجل: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. وأما الأنبياء الأفضلون هم سادات الأنبياء وذوو العزائم الماضية منهم، ويقال لهم أولو العزم، ذكرهم الله تعالى بالثناء الطيب بقوله: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. وأولو العزم من الرسل أي أصحاب الهمم القوية والعزائم العالية، كانت إراداتهم قوية في مكافحة الضلال والثبات على ذلك مهما نابهم من أصناف المحن والتكذيب والشدائد، كان جهادهم شاقا ومريرا، وصبروا على التكذيب والبلاء الشديد، وتعاقبت على بعضهم أجيال عديدة، ومنهم نوح عليه السلام الذي دعا قومه قريب 1000 عام ولم ينقد لدعوته ولم يذعن له بالإيمان والإسلام إلا القليل. قال الله عز وجل: ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما فأخذهم الطوفان وهم ظالمون. وقال تعالى: وما آمن معه إلا قليل. وأحد أولي العزم بلغت به الشدة والمحنة أن حكم عليه الضلال الفاسدون بالتحريق بالنيران العظيمة بسبب محاربته للكفر وأهله واجتهاده في الدعوة إلى دين الله وعقيدة التوحيد ونبذ الكفر والأضاليل، ولكن الله جل شأنه لم يتخلى عن خليله وحبيبه إبراهيم عليه الصلاة والسلام، فأمر النار أن تكون بردا وسلاما عليه. لقد نزع الله تبارك وتعالى من تلك النار خاصية الإحراق، لأنه تبارك وتعالى هو المؤثر الحقيقي في الأشياء. قال الله تعالى: قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين. وكذا سائر أولي العزم موسى وعيسى ومحمد عليهم صلوات الله وسلامه، أصابهم ما أصابهم من أنواع الابتلاءات في سبيل الله تعالى ونشر دعوة الحق وعقيدة التوحيد على رغم أنوف الكافرين أصحاب الضلالات، فأوذوا واضطهدوا وشردوا فصبروا وتحملوا وجاهدوا. وقد مدحهم الله بقوله: فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين. ولهذا كله كانوا في هذه المرتبة السنية والمكانة العلية التي رفعهم القرآن إليها وسماهم بأولي العزم، لأجل ما بذلوه في سبيل الله وإنقاذ الخلق من براثن الفساد والكفر والضلال إلى نور التوحيد والمعرفة بالله وتنفيذ أوامر الله تعالى. وأسمى هؤلاء النبيين شأنا وأعلاهم منزلة هو صفوة خلق الله، وأكرم المخلوقات على الإطلاق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم آخرهم في البعثة، قال الله تعالى في القرآن الكريم: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. اللهم اجعلنا من الصابرين، اللهم جملنا بأخلاق المرسلين، اللهم ارزقنا الاقتداء الكامل بأنبيائك وأحبابك يا رب العالمين، والله أعلم وأحكم.

0: إخوة الإيمان،
1: جاء في تفسير الخازن في أسباب نزول قوله تعالى: يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم، إن الرسول صلى الله عليه وسلم بقي بعد غزوة تبوك فترة من الزمن يبين للمسلمين أحوال المنافقين الذين تخلفوا عن الخروج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانوا قد وعدوه بذلك. والمنافق هو الذي يظهر إسلامه ويبطن كفره. وكان في المجلس اثنان، أحدهما الجلاس بن الأسود والآخر عامر بن قيس. فلما خرجا من المجلس قال الجلاس بن الأسود لعامر بن قيس: لئن صدق محمد فيما يقوله عن أسيادنا الذين تركناهم في المدينة لنكون نحن أشر من البعير، أو كما قال. فأجابه عامر بن قيس: والله يا جلاس إن محمدا لصادق فيما يقول، وإنك يا جلاس لأشر من البعير، وسأخبر محمدا عما تكلمت. فحاول الجلاس أن يمنعه من ذلك فما استطاع، فأخبر عامر بن قيس الرسول صلى الله عليه وسلم، فأرسل في طلب الجلاس وسأله فأنكر، فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحلف بالله. فحلف الجلاس على أنه لم يقل هذا الكلام، وحلف عامر بن قيس على أن الجلاس تكلم بهذا الكلام. ثم دعا الله تعالى فقال: اللهم أنزل على نبيك تصديق الصادق وتكذيب الكاذب. فما افترقا من المجلس حتى أنزل قوله تعالى على النبي: يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم. فقال الجلاس: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا رسول الله. وتاب وحسنت توبته. وفي هذا دليل على أنه يكفر أن يخرج من الإسلام من شك بصدق النبي صلى الله عليه وسلم ولو في مسألة واحدة، وأنه لا بد للرجوع إلى الإسلام من لفظ الشهادتين للاستغفار.

من تفسير آية الكرسي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في آية الكرسي: إنها سيدة آي القرآن. رواه البخاري. أي إنها أفضل آية في القرآن. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، وصف الله نفسه بأنه لا إله سواه، وأنه حي بحياة أزلية أبدية ليست بروح ودم وجسد، فهو حي لا كالأحياء. ومعنى القيوم استغناؤه تعالى عن كل شيء واحتياج كل شيء إليه. لا تأخذه سنة ولا نوم، أي لا يصيبه نعاس ولا نوم، لأنه منزه عن التطور والتغير والانفعال. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ أي أن أحدا لا يشفع عند الله إلا بإذن الله. فيوم القيامة الملائكة يشفعون لبعض عصاة المسلمين، وكذلك يشفع الأنبياء والشهداء والعلماء العاملون لأهل الكبائر من المسلمين. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. أي أن أهل السماوات أي الملائكة وأهل الأرض من الأنبياء والأولياء وغيرهم من الإنس والجن لا يحيطون بشيء من علم الله، أي من معلومات الله، إلا بما شاء، أي إلا بالقدر الذي علمهم الله إياه. وسع كرسيه السماوات والأرض. الكرسي هو جرم عظيم غير العرش، خلقه الله تعالى. وننبه هنا أن الله يستحيل عليه الاستقرار والجلوس على العرش، لأن الجلوس من صفات المخلوقين. ولا يؤوده حفظهما، أي لا يتعب الله حفظ السماوات والأرض، لأن كل الأشياء هينة عليه سبحانه. اللهم اجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا ونورا لأبصارنا وبصائرنا، يا أرحم الراحمين.

مستمعين الكرام، يوم سعيد ووقت هادئ وعيش هنيء نتمناه لكم دائما. باقة منوعة من البرامج أعدتها لكم إذاعتنا، نأمل أن تنال إعجابكم. رفقتنا مستمرة، فأهلا وسهلا ومرحبا بكم.

0: مستمعين الكرام، نبقى الآن مع تلاوة عطرة من القرآن المجود من الآية 66 إلى آخر سورة فصلت بصوت المقرئ الشيخ محمد صديق المنشاوي.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

يتبين لهم أنه الحق.

0: صدق الله العظيم.
1: كنتم مع تلاوة عطيرة لكتاب الله تعالى من المقرئ محمد صديق المنشاوي، أوراد الصباح. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح ثلاث مرات: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، وقرأ ثلاث آيات من آخر سورة الحشر، وكل الله به 70,000 ملك يصلون عليه حتى يمسي، وإن مات في ذلك اليوم مات شهيدا. رواه أحمد والترمذي عن معقل بن يسار رضي الله عنه.

0: يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم.
1: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة رضي الله عنها: ما يمنعك أن تسمعي ما أوصيك به؟ أن تقولي إذا أصبحت وإذا أمسيت: يا حي يا قيوم، برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.

في حديث طويل أن صحابيا التقى بجني شيطان فسأله ما الذي يجيرنا منكم؟ قال الجني له آية الكرسي. فغدا الصحابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقص عليه قصته، فقال له النبي صدق الخبيث. رواه ابن حبان وغيره.

عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا وجبت له الجنة. قال أبو سعيد الخدري: ففرحت بذلك وسررت به.

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح وحين يمسي حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم 7 مرات كفاه الله تعالى ما أهمه من أمر الدنيا والآخرة. رواه ابن السني عن أبي الدرداء رضي الله عنه.

روى أبو داود والترمذي وغيرهما مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن من قال في صباح كل يوم ومساء كل ليلة بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم ثلاث مرات لا يضره شيء.

0: عن عبد الله بن خبيب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأ قل هو الله أحد والمعوذتين حين تمسي وحين تصبح 3 مرات تكفيك من كل شيء. رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن صحيح.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب

0: الناس.
1: روى أبو داود وابن ماجه في السنن وأحمد في مسنده وغيرهم عن أبي عياش رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال إذا أصبح

0: كان له عدل رقبة من ولد إسماعيل، وكتب له 10 حسنات، وحط عنه 10 سيئات، ورفع له 10 درجات، وكان في حرز من الشيطان حتى يمسي، وإن قالها إذا أمسى كان مثل ذلك حتى يصبح. عن مسلم بن زياد مولى ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قال: سمعت أنس بن مالك يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح أو يمسي: اللهم إني أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك، أعتق الله ربعه ذلك اليوم من النار، فإن قالها 4 مرات أعتقه الله ذلك اليوم من النار. رواه البخاري وأبو داود والترمذي وغيرهم.
1: اللهم إني أشهدك وأشهد حملة عرشك

شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أشهدك وأشهد حملة عرشك

0: شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك.
1: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: إن أبا بكر قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أخبرني بشيء أقوله إذا أصبحت وإذا أمسيت. قال: قل:

0: وشر الشيطان وشركه.
1: إذا أصبحت وإذا أمسيت وإذا أخذت مضجعك. رواه أحمد والبخاري وأبو داود والترمذي وغيرهم. روى البخاري في صحيحه وأحمد في مسنده عن شداد بن أوس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيد الاستغفار:
0: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت،

0: إذا قال ذلك حين يمسي فمات دخل الجنة أو كان من أهل الجنة، وإذا قال ذلك حين يصبح فمات من يومه مثله. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول إذا أصبح:
1: اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور.
0: رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه وغيرهم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح وحين يمسي

لم يصبه في نفسه ولا أهله ولا ماله شيء يكرهها. رواه ابن السني عن أبي الدرداء رضي الله عنه. روى البخاري ومسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل.

0: الجنة حق والنار حق.
1: ومعنى وكلمته ألقاها إلى مريم أن المسيح بشارة الله لمريم التي بشرتها بها الملائكة قبل أن تحمل به. ومعنى وروح منه أن روح المسيح روح صادرة من الله خلقا وتكوينا، أي وروحه روح مشرف كريم على الله تعالى كأرواح الأنبياء جميعهم. وقال العلماء في من واظب صباحا ومساء على قول هذه الشهادة بنصها بأنه يوفق لعمل الخير ويحسن ختامه. فائدة مهمة تحوي دعاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. روى أبو داود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فرأى فيه صحابيا يقال له أبو أمامة، فقال له: يا أبا أمامة، ما لي أراك في المسجد في غير وقت صلاة؟ فقال: هموم لزمتني يا رسول الله وديون. فقال له: ألا أعلمك كلمات إذا أنت قلتهن أذهب الله همك وقضى دينك؟ فقال له: بلى يا رسول الله. قال: قل إذا أصبحت وإذا أمسيت:
0: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال.
1: قال أبو أمامة: ففعلت ذلك فأذهب الله همي وقضى عني ديني. ومعنى وقهر الرجال أي أن يذلني الناس. قال بعض العلماء: ومن فوائد هذا الدعاء أن من داوم عليه يقوى قلبه، أي يكسب جرأة. فحافظوا عليه كل صباح ومساء: اللهم اقض عنا الدين، وأذهب الهم، وفرج كرباتنا، واستر عوراتنا، وانفعنا ببركات سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأكرمنا برؤيته وشفاعته. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

الله صلى الله عليه وسلم. كان شيخنا الحافظ اللغوي الفقيه المحدث الشيخ عبد الله الهرري رحمه الله ينصحنا أن نكثر عند الشدة من قول يا حي يا قيوم، لو ألف مرة قلناها فيها فائدة عظيمة. وهذا أخذه مما ثبت عن سيدنا علي رضي الله عنه قال: لما كان يوم بدر قاتلت شيئا من قتال، ثم جئت مسرعا لأنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما فعل، فجئت فإذا هو ساجد يقول: يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، لا يزيد عليها. فرجعت إلى القتال، ثم جئت وهو ساجد يقول ذلك أيضا، فذهبت إلى القتال، ثم جئت وهو ساجد يقول ذلك، حتى فتح الله عليه: يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم.

عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من قال حين يصبح: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، عليك توكلت، وأنت رب العرش العظيم، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، أعلم أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. لم ير في نفسه يومئذ ولا أهله ولا ماله شيئا يكرهه. ومعنى إن ربي على صراط مستقيم عدل في حكمه، فقولوا هذا الدعاء صباحا مساء مخلصين النية لله مع إخراج كل حرف من مخرجه ومراعاة المدود كهذا المد في كلمة ما شاء الله، تمد 4 حركات أو 5 حركات. وبارك الله فيكم وحفظكم.

0: نداء المعرفة مجوهرات الريانة تقدم تشكيلة من أفخم مجموعة الحلي الفاخرة من الذهب والألماس والأحجار الكريمة، بالإضافة إلى الساعات العالمية. هدية فاخرة عند شراء كل علامة. مجوهرات الريانة، عائشة بكار، شارع ابن رشد، قرب دار الفتوى. تليفون 01-79-84-03-88-99-25 لصاحبها الحاج محمد حليق.
1: العمدة، عنوان الذوق الراقي والأصيل، أجود أنواع البن الإيطالي ومجموعة من العسل الأسترالي مانوكا، بالإضافة إلى تشكيلة من العسل الطبيعي. العمدة، لدينا أجود أنواع التمور بالإضافة إلى التمور المزينة، زيوت معصورة على البارد، حبة البركة، اللقطين والسمسم، طحينة وزبدة مكسرات بدون إضافات. العمدة، بيروت، نزلة برج أبي حيدر قبل محطة بدران على اليمين بمئة متر. تليفون 70-911-093.
2: نقليات علاء، لفك وتوضيب المنازل والمكاتب، توضيب وفك وتركيب برادي، تريات، مكيفات ونجارة، رفعة لغاية الطابق 17.
3: لدينا فريق لتنظيف المنازل قبل النقل وتنظيف وترتيب الأثاث بعد النقل، كما لدينا مستودعات لتخزين الأثاث والبضائع.
2: مشكلتك محلولة عنا،
3: منقدم لك الخدمة الأفضل.
2: أرقام التلفون 71-390-711
3: 05-813-277.
4: كيفما درت في مملكته ستأخذك الروائح العطرة إلى ذكريات جميلة. فمنذ الخمسينات وحلويات الذهب رائدة في مجالها، حيث ذاقها الناس فحلقوا بالطعم الشهي. مجموعة من أفخر الحلويات العربية والكنافة المميزة، عثمانية حلاوة بجو، مفروكة وشعبيات بقشطة. حلويات الذهب، ذهب الحلويات.
5: فرع أول، المزرعة، سوق بربور، 01-311-666. فرع ثاني، قرب سوبر ماركت الديوان، خلدة، 05-8111-66.
6: غاز عيداني اخوان يجي لعندك وين مكان، عنده بدلة نمرة 2 مع ميني ماركت كمان.
7: ميني ماركت عيداني اخوان وتوزيع غاز، راس بيروت، شارع اليوم، بنية عيداني ومقدم.

0: مستمعين الكرام، دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ عبد الرزاق الشريف رحمه الله تعالى، ضمن برنامج طريق الهداية.
1: الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، صلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد أشرف المرسلين وحبيب رب العالمين، وعلى جميع إخوانه من النبيين والمرسلين وآل كل والصالحين، وسلام الله عليهم أجمعين. أما بعد، فقد ثبت في الحديث أن بعض المؤمنين من كثرة البلاء الذي ينزل عليهم في الدنيا يخرجون من الدنيا وما عليهم خطيئة، الله يطهرهم من كل خطاياهم بهذه البلايا، فلا يكون عليهم شيء في قبورهم ولا في آخرتهم، حتى إن بعض الناس تصيبهم عقوبة في الدنيا على الصغائر التي عملوها، لأن الصغائر بعض الناس الله لا يعاقبهم عليها، وبعض الناس يعاقبهم عليها. كان رجل من الصحابة رأى امرأة أعجبته فصار يتبعها نظره، ثم وهو في الطريق اصطدم وجهه بجدار فسال دمه، فجاء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فأخبره بذلك، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: الله أراد بك خيرا، وإن هذا جزاء تلك النظرة. فيفهم من هذا أن بعض الناس الله يجازيهم على معاصيهم في الدنيا، وأما أكثر الناس فإن الله يؤخر لهم عقوبتهم إلى الآخرة. لكن الذي يجازيه الله في الدنيا يكون أحسن من الذي يؤخر له العذاب إلى الآخرة، لأن هذا بهذه المصائب تسقط عنه العقوبة في الآخرة. ثم إن كثيرا من الناس يكفرون كفريات شنيعة شناعة كبيرة، وهم بحسب الظاهر يتقلبون في النعيم، فهؤلاء لا يدل حالهم على أنهم من المرضيين عند الله، لأن الله عز وجل يعطي الدنيا لمن يحب ولمن لا يحب. وقد جاء في الحديث أن امرأة عرضت بنتها على الرسول صلى الله عليه وسلم فصارت تمدحها للرسول بالجمال وبأنها تامة الصحة، حتى إنه لم يحصل لها صداع، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: لا حاجة لي فيها. وذلك لأن الذي يكون في الدنيا متقلبا في الراحات من غير أن يصاب بالبلاء قليل الخير في الآخرة، قليل الخير في الآخرة عند الله، فالذي أراد الله به خيرا يبتلى في الدنيا. بعض الناس الذين لا يبتلون في الدنيا من شدة غرورهم يقولون: الله يحبني، وكلامهم هذا عكس الحقيقة، لو كان الله يحبهم كان سلط عليهم البلاء. والبلاء أنواع عديدة: أوجاع الجسم بلاء، والفقر الشديد بلاء، وأذى الناس بلاء، فمن أراد الله به خيرا يبتليه. ومن الجهل الشديد الفظيع أن بعض الناس إذا أقبلوا على الطاعة ثم أصابتهم المصائب يتشاءمون، فيقولون: نحن كنا في راحة ونعيم، لكن منذ بدأنا بالطاعة أصابتنا المصائب، فينفرون من التزام العبادة ويقولون الطاعة ما نفعتنا، يعرضون عن الطاعة ويعودون إلى ما كانوا عليه. فإذا لقيتم إنسانا كان على حالة سيئة وإعراض عن الطاعة ثم أقبل على الطاعة، علموه أن الذي يقبل على الطاعة قد تصيبه مصائب ما كانت تصيبه من قبل. يقال له: لا يغرنك الشيطان، لأنه قد يقول لك أنت كنت في راحة وبسط قبل أن تقبل على الطاعة، فهذه الطاعة صارت شؤما عليك. قد يقول له الشيطان ذلك ليعود إلى الانغماس في المعصية والبعد عن الطاعة الذي كان فيه، فيقال له: إياك أن تنقلب إلى ما كنت عليه. كثير من الناس بعد الإقبال على الطاعة تصيبهم المصائب، فينقلبون من الطاعة إلى ما كانوا عليه من الفساد. لكن من عرف الدين كما يجب لا يؤثر فيه ذلك، بل إن بعض الناس يصل إلى حد أنه يكون فرحه بالبلاء أكبر من فرحه بالبسط والراحة، وهؤلاء هم الأولياء، فإنهم يفرحون بالبلاء. حتى قال بعض الصوفية الصادقين: ورود الفاقات أعياد المريدين، معناه ورود المصائب عيد للمريدين، أي لطلاب الآخرة المقبلين عليها، فإن هؤلاء إن بلغهم الفقر بعد أن كانوا بحالة بسط يعتبرونه عيدا، فيزيدون في الطاعة بدل أن ينقلبوا أو يخففوا. بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يفتح الله للرسول الجزيرة العربية كانوا يأتون إلى المدينة غرباء، ليس لهم فيها لا أهل ولا معارف، وهم بحالة بؤس وفقر شديد، حتى إن أحدهم ليس له إلا ثوب واحد يربطه على رقبته وينزل إلى ركبتيه، يبدأ بستر ظهره به ثم يجعل طرفيه إلى خلف. ومع هذا كانوا يقومون بالليل ويصلون ويجلبون الماء للمصلين، همتهم قوية. ثم هؤلاء بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم بعضهم الله بسط عليهم الرزق، فصار أحدهم يملك ما يكفي 100 نفس وأكثر. وكان سيدنا علي رضي الله عنه فقيرا إلى حد بعيد، حتى إنه مرة من الجوع خرج فلقيه يهودي له بستان وفي بستانه بئر، فظنه اليهودي بدويا ولم يعرف أنه من علية قريش من حيث النسب ومن حيث وضعه الخاص، أنه صهر رسول الله صلى الله عليه وسلم زوج فاطمة. ظنه بدويا فقيرا جاء إلى المدينة ليتعيش، فقال له: تخرج لي من بئري 17 دلوا وأعطيك على كل دلو حبة تمر. فوافق فأخرج له 17 دلوا وأخذ 17 حبة تمر وانصرف. كان أحدهم يصبر على حبة تمر أو حبتين أو نحو ذلك، ومع ذلك كانوا أقوياء في العبادة في قيام الليل والصيام وغير ذلك من الطاعة. بهؤلاء نصر الله هذا الدين، ثم سيدنا علي رضي الله عنه بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم الله بسط عليه الرزق فصار زكاة ماله 40,000 درهم، ثم وزع هذا المال ما أمسكه عليه، ولما مات ما وجدوا عنده إلا 700 درهم فقط، هذا الغنى فرقه في طاعة الله. وأما بالنسبة للطعام فكانوا يأتون إلى مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، فكان الرسول يأخذ قسما منهم يطعمهم، وبعض الصحابة يأخذون قسما فيطعمونهم، لأن هؤلاء الصحابة ليس لهم أهل ولا مال ولا معارف، صبروا على هذا الفقر والبؤس صبرا تاما، وكانوا بعدما يأكلون يعودون إلى المسجد ليناموا فيه، كان منامهم في مؤخر المسجد. فلو كان الصحابة مثلنا يلتزمون التنعم بالأكل اللذيذ والثياب الفاخرة ما انتشر الإسلام، بل كان بقي في الجزيرة العربية. وسبحان الله والحمد لله رب العالمين.

قول الله لم يلد ولم يولد معناه نفي المادية والانحلال عن الله، فالله لا يحل في شيء ولا ينحل منه شيء ولا يحل فيه شيء. قال الإمام جعفر الصادق رضي الله عنه: من زعم أن الله في شيء أو من شيء أو على شيء فقد أشرك. رواه أبو القاسم القشيري في الرسالة القشيرية.

0: مجوهرات حراء، ذهب ألماس وساعات فاخرة، البربير سنتر إليت، 01-66-20-97-03-76-40-72، بإدارة محمد منير الملا.
1: على صوت عالي أو الصبح ومجتمعين، مع تلج أو بالسقعة ومكنكنين، على كذا طعمة أو حد النار مبسوطين، كيف ما كانت القصة قصتكم إلى عنوان شاي راس الحصان، طعم الشاي عصوله.
2: ولو نحن لبعض، ليه حامل السيارة بالعرض؟ تفضل على مكتب محمد دمج للسيارات، إنجاز جميع المعاملات بمصلحة تسجيل السيارات والآليات، كمان تسجيل جميع الآليات، دفع رسوم ميكانيك وتأمينات فورية، إنجاز وتجديد جميع رخص السواقة، إنجاز رخص سواقة دولية، معاينة ميكانيكية لجميع السيارات، بيع أرقام سيارات مميزة، وتأجير جميع أنواع السيارات بأسعار مدروسة مع خدمة تسليم واستلام السيارة بالمطار.
3: هدفنا خدمتكم بشكل مميز وسريع. مكتب محمد دمج للسيارات، بيروت نزلة برج أبو حيدر بعد المسجد ب 500 متر بناية نوفل، 03-09-24-72.
4: لما تقول طرابلس بتتذكر دغري المينا والصيداوي، مطعم وكافي وسيفود صيداوي دايما بالطليعة، بلقمة فاخرة بصالي مريحة ووسيعة وخدمة رفيعة وسريعة، مختصين بالسمك البلدي الطازج وأسعار مدروسة. مطعم وكافي وسيفود صيداوي طرابلس المينا. للحجز والاستفسار والاتصال 71-77-41-53 06-217-638. شاركونا عبر صفحات التواصل الاجتماعي الخاصة بالمطعم. فري ديليفري على السريع، وألف صحة للجميع.

0: عم بتواجهوا صعوبات أسرية زوجية أو تحديات سلوكية مع أولادكم؟ حجزوا موعدكم مع اختصاصية العلاقات الزوجية والأسرية وسلوكيات الأطفال ليال الخطيب، اللي بتقدم ورشات للكبار للتعامل مع مشاعرهم وحل المشاكل الزوجية، وورشات للأطفال لتنظيم السلوكيات بالإضافة إلى جلسات أونلاين. الاختصاصية ليال الخطيب، العنوان الحمراء، تليفون 70-601-652.
1: ألوان أكسبرس بيقدم مجموعة كبيرة من السناك والوجبات السريعة المرغوبة عند كل عائلة. ديليفري تيك أواي. ألوان أكسبرس بفروعه نويري 01-666-311، الطريق الجديدة 01-300-370، شويفات 05-807-107.

0: مستمعينا الكرام، دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ طارق اللحام ضمن برنامج طريق الهداية.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله محمد طه الأمين، وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. أما بعد، إخوة الإيمان، اعلموا أن الإيمان أساسه معرفة الله ومعرفة رسوله محمد صلى الله عليه وسلم. كثير من الناس لا يعرفون خالقهم، يظنون أن الله جسم مستقر على العرش. هؤلاء ما عرفوا الله. لو صلوا وصاموا وظنوا بأنفسهم أنهم مؤمنون، وذلك لأن الجسم لا يخلق الجسم، والجسم لا بد له من مكان وجهة يحل فيها. هذا شأن المخلوق. الملائكة والإنس والجن كل متحيزون في جهة ومكان، الجهات الست وهذا الفراغ كل مخلوق، ما كان موجودا قبل أن يخلقه الله، والعرش ما كان موجودا، والسماوات التي تحته، والأرض، كل ما كان موجودا إنما وجد بعد أن أخرجه الله من العدم إلى الوجود. أما الله تبارك وتعالى موجود ليس لوجوده ابتداء، كان قبل المكان والفراغ، والعرش والسماوات كان موجودا بلا بداية. كل شيء يجوز أن يقال متى وجد إلا الله. الله تعالى لا يقال متى وجد، لأن وجوده ليس له ابتداء، لم يسبقه العدم. والجسم إن كان كثيفا كالإنسان والشمس والقمر والنجوم والعرش والأرض، وإن كان لطيفا كالنور والظلام والريح والروح، حادث بعد عدم، متحيز في جهة ومكان. بعض الأجسام في الفراغ، وبعض الأجسام تكون معتمدة على شيء تحتها. ملائكة السماوات السبع يسكنون السماوات، وملائكة العرش الحافون من حوله يطوفون بالعرش كما يطوف المؤمنون بالكعبة. فالعرش كعبة الملائكة الذين حوله، هم أكثر الملائكة، لا يعلم عددهم إلا الله. والله تبارك وتعالى بقدرته ممسك العرش بدون مماسة، فلا يهوي إلى أسفل، ولولا ذلك لهوى العرش ولم يثبت ثانية. الذي يعتقد أن خالق العالم جسم ساكن العرش عقله سخيف. كيف يكون الجسم خالقا للجسم؟ هذه الشمس مع كبرها وحسن منظرها وكثرة منافعها لا يجوز في العقل أن تكون إلها خالقا للعالم، وهي جسم مشاهد محقق الوجود، ومنفعتها مشاهدة محققة الوجود، لا تستحق أن تكون إلها. فكيف ذلك الجسم الذي يزعمون هؤلاء السخفاء العقول أنه فوق العرش قاعد عليه؟ ذلك الجسم ما شاهده أحد ولا شوهدت له منفعة. إذا كانت هذه الشمس لا تستحق أن تكون إلها، فكيف ذلك الجسم؟ كيف يستحق؟ هؤلاء يقرؤون القرآن ويقرؤون في القرآن هذه الآية: ليس كمثله شيء، ومع هذا يعتقدون والعياذ بالله أن الله جسم ملأ العرش قاعد عليه. إن الله تبارك وتعالى كما وصف نفسه في هذه الآية: ليس كمثله شيء، موجود لا يشبه شيئا من الموجودات، ليس حجما كبيرا، ولا هو كحبة خردل أو أصغر منها، ولا هو بين هذا وهذا. الحجم يحتاج إلى من أوجده على ذلك الحجم، الشمس تحتاج إلى من أوجدها على هذا الحجم دون غيره، لأنه كان جائزا في العقل أن يكون حجمها فوق هذا، وأن يكون دون هذا، وأن يكون لونها غير هذا. فوجودها على هذا الحجم وعلى هذا الشكل وعلى هذا اللون والصفة ليس من نفسها، ليس هي خلقت نفسها على هذا الحجم والشكل والصفة، بل هي بحاجة إلى خالق جعلها على هذا الشكل والحجم والصفة، وذلك الخالق لا يكون له حجم. لو كان الله حجماً لاحتاج إلى من جعله على ذلك الحجم، كما احتاجت الشمس إلى من جعلها على حجمها المخصوص. فمعرفة الله تكون باعتقاد أنه منزه عن الحجم والشكل، موجود ليس حجماً صغيراً ولا حجماً كبيراً، ولا هو متحرك ولا هو ساكن. العقل لا يتصور ذلك، ولكن يجب علينا أن نؤمن بهذا، كما تقتضي هذه الآية ليس كمثله شيء. هكذا تكون معرفة الله، وهذه العقيدة هي عقيدة الصحابة ومن جاء بعدهم من الخلفاء والسلاطين. السلطان صلاح الدين الأيوبي رضي الله عنه ورحمه الله رحمة واسعة، هذه عقيدته: الله موجود بلا مكان بلا جهة، لا هو حجم كثيف ولا هو حجم لطيف، لا يشبه العالم بوجه من الوجوه، وكلام الله ليس ككلام الخلق، فهو متكلم سبحانه وتعالى بكلام ليس حرفا ولا صوتا، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. نسأل الله أن يثبتنا على الإيمان ويختم لنا بالموت على الإسلام، والحمد لله رب العالمين.

0: نداء المعرفة. شركة صدقة للتجارة والصناعة متجددة باستمرار متطورة ليل نهار. صناعة غرف نوم للكبار والصغار، غرف جلوس مودرن وتجديد جميع المفروشات المنزلية والمكتبية، كراسي مكاتب وكراسي حلاقة، صالونات جلدية، مكتبات تلفزيون، مطابخ حديثة وأكسسوار، تجهيز المدارس والمستشفيات والفنادق والمطاعم ومسارح الأوديتوريوم. شركة صدقة للتجارة والصناعة، شارع الرواس بنية الغزاوي الطابق السفلي، 01-31-22-30 03-740-711 70-75-50-73 فيسبوك صدقة كومباني بإدارة الحاج فؤاد صدقة.
1: النداء الأخير للمسافرين.
2: راحت علي الطيارة ومش عارف شو بدي أعمل.
3: ولا يهمك، الحل عند غادة ترافل. في ناس بتبيع تذاكر، بس بغادة ترافل مننصحك، منقلك شو البلدان اللي بتعطيه تجربة أمتع، أمتع أرخص، خط السير الأنسب، وكيف تستفيد من ميزانيتك لأقصى حد. غادة ترافل، حدك لآخر المشوار. غادة ترافل 03-477-027.
4: انت وعم تتمشى بالنويرة بتعرف هالنويرة؟
5: اكيد
4: ميل عرستو كافيه دريس، بتاكل لك لقمة طيبة وبتتحلى مع العيلة.
5: اها،
4: وكمان في كوكتيلات طيبة وارجيلة. انتبه والاجواء بيس.
5: ايه وين صار؟
4: ما عم بقلك بالنويرة، رستو كافيه دريس المزرعة بعد الديوان دغري بخمسين متر.
5: وشو رقمه؟
4: 01-656-118. واذا بدك في الخليوة 03-793-911.
5: تمام.
6: إذا وقف الإنترنت بدق لشركة الإنترنت، وإذا قطعت المي بدق لشركة المي، بس إذا تعطل نظام الطاقة الشمسية عندي لمين بدق؟
7: ولو بدها سؤال أكيد بدق لباور جروب، لأنه شركة باور جروب عندها فرع خاص لصيانة أنظمة الطاقة الشمسية، بيزوروك وبيحلوا لك المشكلة، وفريقة متميز بالخبرة الفنية العالمية والأمانة يلي كتير مهمة بهالأيام. سجل عندك العنوان ورقم التليفون. باور جروب، شارع مار الياس، تليفون 01-301-314 أو واتساب 03-38-77-77. باور جروب، دايما حدك.
8: كيفما درت في مملكته ستأخذك الروائح العطرة إلى ذكريات جميلة. فمنذ الخمسينات وحلويات الذهب رائدة في مجالها، حيث ذاقها الناس فحلقوا بالطعم الشهي. مجموعة من أفخر الحلويات العربية والكنافة المميزة، عثمانية حلاوة بجو، مفروكة وشعبيات بقشطة. حلويات الذهب، ذهب الحلويات.
9: فرع أول المزرعة، سوق بربور 01-311-666. فرع ثان قرب سوبر ماركت الديوان خلدة 05-8111-66.
10: رجعنا.
11: الوجيز في تفسير كتاب الله العزيز لسورة الحديد. تفاسير معتمدة لهذه السورة القرآنية الكريمة وما فيها من أحكام وبراهين تدل على عظمة الخالق سبحانه. الوجيز في تفسير كتاب الله العزيز لسورة الحديد، مجالس مباركة لتفسير القرآن العظيم مع الشيخ رمزي شتيلة.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. نكمل إن شاء الله تعالى في تفسير سورة الحديد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. له ملك السماوات والأرض. الله سبحانه وتعالى هو مالك كل شيء، له ملك السماوات والأرض. والله سبحانه وتعالى قال في كتابه العزيز: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. فالله سبحانه وتعالى هو الذي يعطي الملك لمن شاء من عباده، تبارك الذي بيده الملك بتدبيره، لا يكون ملك لأحد إلا بمشيئة الله سبحانه وتعالى. فالله عز وجل هو مالك كل شيء، نحن وما نملك ملك لله سبحانه وتعالى، له ملك السماوات والأرض. وإلى الله ترجع الأمور. إلى الله ترجع الأمور، ستنتهي الدنيا وتقوم القيامة ويكون الحساب. نسأل الله عز وجل أن يحسن ختامنا جميعا. ثم قال الله عز وجل:
1: يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل.
0: يولج معناه يدخل، يولج الليل في النهار، يدخل الله الليل في النهار فينقص من الليل ويزيد في النهار. وقال عز وجل: ويولج النهار في الليل، يدخل النهار في الليل، معناه ينقص من النهار ويزيد في الليل، كما هو معروف ومشاهد.
1: وهو عليم بذات الصدور.
0: الله عز وجل عليم بذات الصدور، أي إن الله عز وجل عالم بما في الصدور، عالم سبحانه وتعالى بما في قلوب العباد. الله عز وجل قال: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. الله سبحانه وتعالى قال في كتابه العزيز: ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. معناه الله سبحانه وتعالى أعلم بالإنسان من نفسه، ليس معناه القرب بالمسافة، لأن الله سبحانه وتعالى كما ذكرنا لا يحويه مكان. لا يوصف الله عز وجل بالقرب والبعد بالمسافة، لأنه ليس كمثله شيء. الذي يوصف بالبعد والقرب بالمسافة هو الجسم، والله عز وجل ليس جسما، هو الخالق البارئ المصور، هو الذي خلق الأجسام وخلق الأحجام سبحانه وتعالى، فلا يوصف بأن له حجم ولا بأنه جسم سبحانه وتعالى. إذن الله سبحانه وتعالى قال: وهو عليم بذات الصدور، أي بما في القلوب. الله سبحانه وتعالى أخبرنا في كتابه العزيز عن حال بعض مشركي مكة، كأن والعياذ بالله إذا تكلموا فيما بينهم يقولون، والعياذ بالله من كفرهم وشركهم، يقولون: أسروا قولكم، أي لا تجهروا بالقول كي لا يسمع رب محمد. أعوذ بالله، الله سبحانه وتعالى لا يخفى عليه شيء. كانوا يقولون: أسروا قولكم كي لا يسمع رب محمد ما تقولون. فأنزل الله عز وجل: وأسروا قولكم، أو اجهروا به، إنه عليم بذات الصدور. أي سواء جهرتم بالقول أم أسررتم بالقول، إن الله سبحانه وتعالى يعلم ذلك، يعلم ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى، ما يكون تحت التراب. وإن تجهر بالقول، يعني إن جهرت بالقول يا أيها الإنسان، فإنه يعلم السر وأخفى. السر أي ما كان من الإسرار من القول، وأخفى من ذلك ما كان في القلوب. الله عز وجل لا يخفى عليه شيء. هؤلاء من كفرهم وجهلهم بالله سبحانه وتعالى يظنون على زعمهم أنهم انخفضوا أصواتهم، الله لا يعلم ذلك. والله سبحانه وتعالى قال: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. فالله هو اللطيف العالم بدقائق الأمور، وهو الخبير العالم بحقائق الأمور لا يخفى على الله شيء. تعود إلى تلاوة الآيتين.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. له ملك السماوات والأرض.

الوجيز في تفسير كتاب الله العزيز لسورة الحديد. تفاسير معتمدة لهذه السورة القرآنية الكريمة وما فيها من أحكام وبراهين تدل على عظمة الخالق سبحانه. الوجيز في تفسير كتاب الله العزيز لسورة الحديد مجالس مباركة لتفسير القرآن العظيم مع الشيخ رمزي شتيلة.

كان لأمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه قمقم يتوضأ من مائه المسخن في مطبخ المسلمين وهو لا يعلم، ولما علم أمر بأن يحسب مقدار ما سخن به من الحطب طيلة تلك المدة ليشتري به حطبا من ماله الخاص ويجعله في مطبخ المسلمين. ومرة جاءه رضي الله عنه رسول ليلا من بعض البلاد، فدخل وأوقد عمر له شمعة غليظة، ثم سأله عما ينبغي السؤال عنه من أمر الرعية، وكان هذا يجيبه، ثم قال: يا أمير المؤمنين، كيف حالك في نفسك وبدنك وكيف عيالك؟ فقام عمر وأطفأ الشمعة الكبيرة وأشعل فتيلة صغيرة وأجابه عما سأله عنه من خصوصياته. فعجب الرسول وقال: يا أمير المؤمنين، رأيتك فعلت أمرا ما رأيتك فعلت مثله. قال: وما هو؟ قال: إطفاؤك الشمعة عند مسألتي إياك عن حالك وشأنك. فقال: يا عبد الله، إن الشمعة التي رأيتني أطفأتها من مال الله ومال المسلمين، وكنت أسألك عن حوائجهم وعن أمرهم، فكانت تلك الشمعة تقد بين يدي فيما يصلحهم وهي لهم، فلما صرت تسألني عن أمر عيالي ونفسي أطفأت الشمعة التي هي ملك المسلمين.

0: نداء المعرفة، مجوهرات سليم بدر، حلي تنبهر بها العيون وتأخذ بنا إلى آفاق الحسن والجمال. مجوهرات سليم بدر، مجوهرات فاخرة تزيد النساء روعة وفخامة وألقا. مجوهرات سليم بدر، عنوان التجدد واللمسات الأنيقة، بربور 01-651-748.
1: مطابع حول العالم، طباعة كتب، علب تجارية، فواتير، لافتات، فليكس، طباعة على القماش وغيرها. Offset Digital Printing Plotting Cutting Graphic Design Catalog Business Card Flyers. مطابع حول العالم، بيروت، المزرعة، بربور 01-30-43-11 01-30-45-24. عم بتفتش على تليفون، آيباد، لابتوب أو حتى صيانة أو خيار شاشة؟ بروموبايل هو العنوان الصح. بدك محل ثقة بأسعار ممتازة بيقدم لك أي نوع هاتف أو خدماته؟ بروموبايل هو العنوان الصح. بروموبايل العنوان، طريق جديدة، ساحة الملعب البلدي، فرع تاني الدورة، مقابل عقيل إخوان. تليفون 76-616-669 76-616-669.
2: السريع خد لك هالخبرية، شركة السماك للطاقة الشمسية والتكييف بتأمن لكم جو مريح ولطيف مع التركيب والصيانة بعد البيع. شركة السماك للطاقة الشمسية والتكييف، وكلاء شركة فيليسيتي للبطاريات، فرع أول سليم سلام، فرع تاني شتورة البقاع. تليفون 77-67-98-98.
3: حمل تطبيق إذاعة نداء المعرفة واستمع إلى بثنا المباشر 24/24، وبإمكانكم متابعة حلقات برامجنا المباشرة Live Video Streaming، بالإضافة إلى Sleeping Mode، دروس، أوقات الصلاة، بوصلة، اتجاه القبلة، عداد إلكتروني، أذكار وأدعية، وغيرها من الخدمات المفيدة. تطبيق إذاعة نداء المعرفة، سمعنا وشوفنا وين ما كنت. حمل التطبيق الآن، متوفر على iOS وأندرويد.

0: نداء المعرفة. إذا قلنا ذهب، حلي، الماس، يعني مجوهرات منابدر. وإذا بدك قطعة مميزة وفريدة من نوعها، ما إلك إلا مجوهرات منابدر. وقبل ما تسألوا عن الأسعار، هي مدروسة بتريح العرسان واللي بده يجيب هدية كمان. مجوهرات منابدر، المزرعة، سوق بربور، 01-65-12-84-03-02-48-92.
1: كافيه باي ذا واي بتستقبلكن 24/24، قاعدة خارجية مريحة وداخلية بصالة واسعة وكبيرة، بتقدم صاج، قهوة، سحلب، فرابي وسموذي وأراجيل. كافيه باي ذا واي ملتقى الأحبة والرفقة، البربير تحت مركز يموت للسمع قرب مستشفى البربير. فري ديليفري، للتواصل 03-222-439.
2: إيطاليا سل، مقصدك المعتمد والمريح لمبيع وشراء وتصليح جميع أنواع الأجهزة الخلوية وبطاقات التشريج. إيطاليا سل، المزرعة، ملاصق لكافيه إدريس بعد الديوان بخمسين متر على اليمين. 01-656-118-03-79-39-11. بإدارة إدريس محمد.
3: يسر جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية أن تفتح لكم أبواب الخيرات وتبين لكم الحاجات لتقدموا على فعل المبرات عملاً بقول الله تعالى: وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. كفالة طالب علم شرعي، دعم عائلة محتاجة، زكاة المال، إعانة المرضى، دعم المساجد والمصليات، مساعدة يتيم وأرملة وغيرها من مصالح المسلمين. نستقبل تبرعاتكم في مراكز الجمعية في المحافظات وفي بيروت، بيت الإيمان، سنتر المشاريع، النويري، فوق سوبر ماركت وأفران الديوان. للتواصل 01-670-055 01-630-666. بالإضافة لإمكانية تبرعكم بالمواد العينية في سلة الخير والتي تجدونها في فروع سوبر ماركت الديوان.

الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، صلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد خاتم النبيين وحبيب رب العالمين، وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين، وبعد، فأهلا بكم أحبابنا المستمعين مجددا في برنامج الجواهر والدرر من أذكار سيد البشر. تابعوا معنا من جديد أحاديث من كلام رسول الله عليه الصلاة والسلام، علمنا فيها أذكارا أورادا وخيرات تنفعنا في الدنيا وفي آخرتنا. وموضوعنا اليوم حيكون بإذن الله سبحانه وتعالى عن دعاء الاستفتاح اللي بيقوله الإنسان بعد ما يدخل في الصلاة.

هات لنسمع أنا وياكم شو جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام. روى مسلم في صحيحه وأبو داود في سننه وغيرهما عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استفتح الصلاة قال: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا من المسلمين. اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت، أنت ربي وأنا عبدك، ظلمت نفسي واعترفت بذنبي، فاغفر لي ذنوبي جميعا، إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، واهدني لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها، لا يصرف عني سيئها إلا أنت، لبيك وسعديك، والخير كله في يديك، والشر ليس إليك، أنا بك وإليك، تباركت وتعاليت، أستغفرك وأتوب إليك. ليعلم أحبابنا أكيد هذا الكلام بده شرح، مذهب أهل الحق من المحدثين والفقهاء والمتكلمين من الصحابة والتابعين ومن بعدهم من علماء أهل السنة والجماعة أن جميع الكائنات خيرها وشرها، نفعها وضرها، كلها من الله سبحانه وتعالى وبإرادته وتقديره. قال الله عز وجل: هل من خالق غير الله؟ وقال تعالى: من شر ما خلق. ومعنى قول النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث السابق: والشر ليس إليك، يعني أي أن الشر لا يتقرب به إليك. فالله سبحانه وتعالى لا يحب الشر، مع أنه شاء وقدر حصوله ودخل في الوجود بخلق الله تبارك وتعالى. ومعنى قوله عليه الصلاة والسلام: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض، قصدت بعبادة الخالق الذي خلق السماوات والأرض، حنيفا أي مائلا عن الباطل إلى الدين الحق الذي هو الإسلام. وأما النسك فهو عمل الحج والعمرة وما يذبح تقربا إلى الله من الذبيحة كالأضحية. ومحياي أي حياتي لله، أي ملك لله وخلق له. لبيك أي لك الطاعة، أطيعك طاعة بعد طاعة. وسعديك أي أقيم على طاعتك. وقوله: أنا بك وإليك، أي وجودي بك ونهايتي إلى لقائك.

وروى البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كبر في الصلاة سكت هنيهة قبل أن يقرأ، فقلت: يا رسول الله، بأبي أنت وأمي، أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ما تقول؟ قال: أقول، تعليم لنا أكيد يعني هذا الكلام: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. يقال مكث هنيهة، أي فترة لطيفة، ولغة يقال نقي أي نظيف، وهنا أي نظفني، ومعنى الدنس الوسخ، وهذا تعبير عن الذنوب. وروى أبو داود وغيره عن السيدة عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله عليه الصلاة والسلام إذا استفتح الصلاة قال: سبحانك اللهم وبحمدك، تبارك اسمك، وتعالى جدك، ولا إله غيرك، معنى جدك أي عظمتك، تبارك اسمك أي تعالى أو كثر خيرك وإحسانك.

ونقول في بيان معنى ما جاء عن نبي الله يوسف عليه الصلاة والسلام: توفني مسلما وألحقني بالصالحين. إن يوسف عليه السلام لما رأى نعمة الله عليه قد تمت وشمله مع أبيه وأهله قد اجتمع وفتح عليه من خزائن رحمته ما فتح من بعد ما أفسد الشيطان بينه وبين إخوته بما فعلوا من تلك الأفاعيل الخسيسة، أثنى على ربي بما هو أهله واعترف له بعظيم إحساني وفضله إذ أخرجه من السجن بعد الهم والضيق والحزن، وجعله ملكا وحاكما نافذ الكلمة، وسأله أن يتوفاه ويميته على الإسلام الذي فيه السعادة الأبدية في الآخرة. وقد سأل الله سبحانه وتعالى فقال: رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث، فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما وألحقني بالصالحين. قول سيدنا يوسف: ربي، أي يا رب، يا خالقي ورازقي ومالك أمري ومعبودي الذي ليس لي معبود سواه. وقوله: قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث، من فيهما للتبعيض، إذ لم يؤت إلا بعض ملك الدنيا إذ أصبح ملكا لمصر فقط، وبعض تأويل الأحاديث أي تعبير الرؤية. وقوله: فاطر السماوات والأرض، أي خالقهما على غير مثال سابق. ثم قال عليه السلام: أنت ولي، أي متولي أمري في الدارين الدنيا والآخرة. ثم طلب الوفاة على حال الإسلام: توفني مسلما، أي إذا حان أجل اقبضني إليك مسلما، اجعلني مستمرا على الإسلام إلى آخر لحظة في حياتي، وألحقني بالصالحين، معناه: واجعل لحاقي بصالح آبائي إبراهيم وإسحاق ومن قبلهم من أنبيائك ورسولك عليهم السلام. فقول يوسف عليه السلام توفني مسلما كقول يعقوب عليه السلام لولده: ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وإنما دعا به يوسف عليه السلام ليقتدي به قومه ومن بعده ممن ليس بمأمون العاقبة، لهذا الغرض طلب من الله أن يتوفاه مسلما، مع أنه شيء لا شك فيه، كما نقول في كل صلاة: اهدنا الصراط المستقيم. ثم أليس الرسول عليه الصلاة والسلام كان يقول في كل صلاة: اهدنا الصراط المستقيم، مع أنه كان مهتديا قبل ذلك، قبل نزول الفاتحة؟ فمعنى قوله اهدنا الصراط المستقيم أكرمنا باستدامة الهداية على الإسلام. هو الرسول عليه الصلاة والسلام كان مؤمنا من أول نشأته، إنما المراد الثبات على الهدى، وإنما التثبيت على الشيء الحاصل وليس على شيء لم يحصل، كما كان رسول الله عليه الصلاة والسلام يقول، مع أنه مأمون عليه، أي مأمون العاقبة، ولكن ليعلم أمته: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، رواه البيهقي. واستجاب الله تعالى دعاء يوسف عليه السلام، فلم يلبث إلا قليلا حتى وافاه الأجل، فارتحل والتحق بآبائه وصالحي إخواني، فسلام الله عليه وعليهم وعلى كل المرسلين، والحمد لله رب العالمين.

إنا آمنا بك وبملائكتك وبرسلك فثبتنا على الصراط المستقيم والهدي القويم، والله أعلم.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم، وبعد، لقد أكرمنا الله تعالى ببعثة الأنبياء ومن علينا بأن جعلنا من أتباع النبي محمد صلى الله عليه وسلم. والأنبياء كلهم من البشر الذكور اصطفاهم الله على جميع خلقه، صادقون فيما يبلغونه عن الله تعالى، مؤيدون بالمعجزات الظاهرات الباهرات الدالة على صدقهم وصحة نبوتهم. والمعجزة لا يستطيع أحد أن يقابل الأنبياء بمثلها، فهي أمر سالم من المعارضة بالمثل، بخلاف ما يفعله السحرة والمشعوذون. لذا يجب طلب علم الدين الذي به تعرف مكانة الأنبياء وصدقهم. والمسلم المتتبع لشمائل الرسول صلى الله عليه وسلم يعرف أنه أعظم وأكثر الأنبياء معجزات. وفي ذلك يقول إمامنا الشافعي رضي الله عنه: ما أعطى الله نبيا معجزة إلا وأعطى محمدا مثلها أو أعظم منها. ومن معجزات النبي صلى الله عليه وسلم ما ذكره البيهقي في كتابه الاعتقاد، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخطب إلى جذع، فلما اتخذ المنبر حن الجذع، فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم فالتزمه فسكن. وعن عبد الله بن مسعود قال: كنا نأكل مع النبي صلى الله عليه وسلم ونحن نسمع تسبيح الطعام. وفي حديث أبي ذر الغفاري أن الحصيات كانت تسبح في كف رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم في يد سيدنا أبي بكر، ثم في يد سيدنا عثمان بن عفان. وفي قصة أحد أن نبينا صلى الله عليه وسلم أعطى عبد الله بن جحش عسيبا، أي غصنا من نخل، وكان قد ذهب سيفه فرجع في يد عبد الله سيفا. وكذلك في قصة بدر حصل هذا الأمر مع عكاشة الذي انقطع سيفه فأعطاه الرسول صلى الله عليه وسلم عودا، فإذا هو سيف أبيض طويل القامة، فلم يزل عنده حتى مات. وفي قصة بدر أيضا أن قتادة بن النعمان أصيبت عينه فسالت على وجنته، فرد له رسول الله صلى الله عليه وسلم عينه مكانها، فكان قتادة لا يدري بعد ذلك أي عينيه أصيبت. ومن معجزاته صلى الله عليه وسلم شهادة الذئب له بالرسالة، وكذلك الرضيع والصبي الذي لم يشب ولم يتكلم بعد شهدا للنبي بالرسالة. وختاما، يجب معرفة أن الأنبياء عليهم السلام بعدما ماتوا ردت إليهم أرواحهم، فهم أحياء عند ربهم كالشهداء. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن صلاتنا معروضة عليه وأن سلامنا يبلغه، فأكثروا من الصلاة والسلام عليه وعلى إخوانه الأنبياء، واسألوا الله أن يثبتنا على دين الأنبياء، دين الإسلام.

أصابك ألم في رأسك؟ استمع إلى ما قاله أحد الصالحين. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال أحد الصالحين: أصابني وجع شديد في رأسي، فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام، فوضع يده على رأسي وقال: بسم الله، ربي الله، حسبي الله، توكلت على الله، اعتصمت بالله، فوضت أمري إلى الله، ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. ثم قال: استكثروا من هذه الكلمات، فإن فيها شفاء من كل داء، وفرجا من كل كرب، ونصرا على الأعداء، فاحفظوها إخوة الإيمان واعملوا بها.

0: مجوهرات قمر، قمر جولري.
1: نبيع وشراء ذهب، ألماس، ساعات وأحجار كريمة. نشتري منكم جميع أنواع الذهب والمجوهرات.
0: مجوهرات قمر، قمر جولري،
1: سوق بربور قرب حلويات الذهبي. تواصلوا معنا على خدمة الواتساب على الرقم 03-87-09-78 وتابعونا على صفحاتنا على الفيسبوك والإنستغرام.
0: قمر جولري بإدارة عمر هلال التنير.

البيت اللبناني للعطور من روان، خبرة تزيد على 30 عاما، عطور فرنسية وعربية، أفخم المخلطات الشرقية. البيع بالجملة والمفرق، فرع أول شركة روان بيروت مقابل جامع سليم إسلام، فرع ثاني برج أبي حيدر المكتبة الرفاعية، واتساب 78 90 61 51.

0: أجود أنواع العسل عند محمد عبد الملك، عسل أصلي وطبيعي ومشهود له من خبر العسل.
1: عسل جيد أصلي.
0: محمد عبد الملك، الطريق الجديد مقابل جامع عمر بن عبد العزيز، 01-70-70-40. ماري الياس مقابل الباب الرئيس دهثقنة الحلو، 01-70-14-10.
1: عسل جيد أصلي.
2: عبد الملك.
3: Yes, travel and tourism.
4: Yes, travel and tourism.
3: Yes, travel.
5: حجوز وسافر أكثر ودفع أقل وعنا أوفر.
3: Yes, travel.
5: الرائد بحجز تذاكر السفر والفيزا والأوتيلات بأسعار مدروسة وخدمة سريعة.
3: Honeymoon package. Yes, travel. العنوان:
6: كورنيش المزرعة بناية كوسا قرب الباندور. للتواصل 71-240-074.
3: Yes, travel and tourism.
7: الديوان بكل فروعه بيقدم أكبر تشكيلة من المواد الغذائية والحاجية المنزلية،
8: وخاصة بقسم اللحوم والدجاج ذات الجودة العالية، بالإضافة لخدمة الدليفري. انطرونا بعروضات مغرية كتيرة.
7: نويري 01-66-85-85.
8: طريق الجديدة 01-300-370.
7: شويفات 05-810-850.

0: نداء المعرفة، مجوهرات عماد بدر، في اختيار الحلي الجميلة سباقة، ومجموعتها الغنية ترضي جميع الذواقة. إنها مجوهرات عماد بدر، المزرعة شارع بربور مقابل روتس، تليفون 01-65-14-15-03-21-99-68. مجوهرات عماد بدر، مع كل علامة عروسين هدية.
1: على صوت عالي أو الصبح ومجتمعين، مع تلج أو بالسقعة ومكنكنين، عكزة طعمة أو حد النار مبسوطين، كيف ما كانت القصة قصتكم لعنوان شاي راس الحصان، طعم الشاي عصوله.
2: نقليات علاء، لفك وتوضيب المنازل والمكاتب، توضيب وفك وتركيب برادي، تريات، مكيفات ونجارة، رفعة لغاية الطابق 17.
3: لدينا فريق لتنظيف المنازل قبل النقل وتنظيف وترتيب الأثاث بعد النقل، كما لدينا مستودعات لتخزين الأثاث والبضائع.
2: مشكلتك محلولة عنا،
3: منقدم لك الخدمة الأفضل.
2: أرقام التلفون 71-390-711
3: 05-813-277.
4: رجعنا.
5: مستمعين الكرام، دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ سليم علوان ضمن برنامج طريق الهداية.
6: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين سيدنا محمد الأمين، وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإنه قيل إن الأمانة تطلق على معان متعددة، منها ما أتمنه الله تعالى على عباده من العبادات التي كلفهم بها، ومنها الأمانة المالية، وهي الودائع التي تعطى للإنسان ليحفظها لأهلها، وكذلك الأموال الأخرى التي تكون بيد الإنسان لمصلحته أو مصلحة مالكها. فقد قال الله عز وجل: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. وقال العيني في عمدة القاري شرح صحيح البخاري، قال ابن عباس رضي الله عنهما: الآية عامة. قالوا: هذا يعم جميع الأمانات الواجبة على الإنسان من حقوق الله عز وجل على عباده، من الصلوات والزكوات والكفارات والنذور والصيام وغير ذلك، فهو مؤتمن عليه. ومن حقوق العباد بعضهم على بعض كالودائع وغيرها مما يأتمنون فيه بعضهم على بعض، فأمر الله عز وجل بأدائها. فمن لم يفعل ذلك في الدنيا أخذ منه ذلك يوم القيامة، كما ثبت في الحديث النبوي الشريف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لتؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة حتى يقتص للشاة الجماء من الشاة القرناء نطحتها. رواه أحمد في مسنده وابن حبان في صحيحه. وأورد البيهقي في السنن الكبرى عن الصحابي الجليل عبادة بن الصامت رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اضمنوا لي ستا من أنفسكم أضمن لكم الجنة: اصدقوا إذا حدثتم، وأوفوا إذا وعدتم، وأدوا إذا أؤتمنتم، واحفظوا فروجكم، وغضوا أبصاركم، وكفوا أيديكم. قال المناوي في كتابه فيض القدير قوله: اضمنوا لي ستا، أي من الخصال، من أنفسكم، أي بأن تداوموا على فعلها، أضمن لكم الجنة، أي دخولها. اصدقوا إذا حدثتم، أي لا تكذبوا في شيء من حديثكم. وأوفوا إذا وعدتم، وأدوا إذا أؤتمنتم. قال الله عز وجل: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. قال البيهقي: ودخل فيه ما أمر المؤمن به من العبادات والأحكام، وما عليه من رعاية حق نفسه وزوجه وأصله وفرعه وأخيه المسلم من نصحه وحق مملوكه أو مالكه. وأما قوله صلى الله عليه وسلم: واحفظوا فروجكم، يا أيها الرجال والنساء، عن فعل الحرام، لثنائه تعالى على من يحفظها بقوله عز وجل: والحافظين فروجهم والحافظات. ثم أكمل سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم كلامه فقال: وغضوا أبصاركم، أي كفوها عما لا يجوز النظر إليه، وكفوا أيديكم، أي امنعوها من تعاطي ما لا يجوز تعاطيه شرعا، ولا تناول بها مأكولا أو مشروبا حراما، ولا تفعل نحو ذلك. فمن فعل ذلك، أي من حفظ الجوارح من الحرام، قد حصل على رتبة الاستقامة المأمور بها في القرآن الكريم. الله يثبتنا وإياكم على الحق والتقوى، والحمد لله رب العالمين.

من بيروت إلى كل الدنيا، وعبر موجات الوعي وسمو الفكر ورقي الاعتدال ومسؤولية الكلمة.

نداء المعرفة هي إذاعة لبنانية مرخصة من الفئة الأولى، وهي سياسية اجتماعية ثقافية يمتد أثيرها من بيروت إلى كل الدنيا، فهي تواكبكم بكل جديد يحدث في لبنان والعالم بموضوعية مهنية وحرفية عالية اكتسبتها من مصداقيتها التي كرستها في القلوب عبر مسيرة عطاء إعلامية امتدت لعقود من الزمن.

أنتم على موعد متجدد مع أجمل الفترات من البث المباشر الصباحية والمسائية، حيث بناء المعرفة من خلال لقاءات مباشرة مع اختصاصيين في كافة المجالات الطبية والثقافية والاجتماعية، وتعزيز الثقافة اللبنانية عبر برامج تاريخية وفكرية وأدبية وتراثية وتربوية. إذاعة نداء المعرفة هي منبر الحرية المسؤولة على مساحة الوطن، كل الوطن، وصوت الاعتدال والقيم الذي يحصن الأجيال من آفات المجتمع وسموم التطرف والانحلال الفكري والخلقي. إذاعة نداء المعرفة هي أنس السامعين بإرسالها الأرضي والإلكتروني على مختلف الأراضي اللبنانية ومعظم بلدان الاغتراب، فتابعوها عبر الموقع الإلكتروني الخاص بها وعبر تطبيقات أندرويد وآي أو إس. إذاعة نداء المعرفة، منكم وإليكم.

0: مجوهرات حراء، ذهب ألماس وساعات فاخرة. البربير سنتر إليت 01 66 20 97 03 76 40 72، بإدارة محمد منير الملا.
1: مطابع حول العالم، طباعة كتب، علب تجارية، فواتير، لافتات، فليكس، طباعة على القماش وغيرها. Offset Digital Printing Plotting Cutting Graphic Design Catalog Business Card Flyers. مطابع حول العالم، بيروت المزرعة، بربور 01 30 43 11 01 30 45 24.
2: بدك توفر كهرباء وتشغل مكيفك سخن وبارد؟ على يو بي اس باور جروب بتقدم لك الحل. مكيف باور كول مع معقم من البكتيريا والفيروسات. مكيف باور كول أعلى ريت بالإنرجي سيفينج، بيقلع من 0 لـ 1.7 أمبير وبينزل تدريجيا لـ 1.3 أمبير. باور كول، مكيف عكيفك بالصيف وبالشتاء، بضمانة شركة باور جروب. باور جروب، طرابلس، شارع عزمي، لبقاع، بر الياس، الجنوب، صيدا، بيروت، مارلياس. تليفون 01 30 13 14، واتساب 03 38 77 77.
1: باور جروب، دايما حدك. يسر جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية أن تفتح لكم أبواب الخيرات وتبين لكم الحاجات لتقدموا على فعل المبرات عملا بقول الله تعالى: وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. كفالة طالب علم شرعي، دعم عائلة محتاجة، زكاة المال، إعانة المرضى، دعم المساجد والمصليات، مساعدة يتيم وأرملة وغيرها من مصالح المسلمين. نستقبل تبرعاتكم في مراكز الجمعية في المحافظات وفي بيروت، بيت الإيمان، سنتر المشاريع، النويري، فوق سوبر ماركت وأفران الديوان. للتواصل 01 670 055، 01 630 666، بالإضافة لإمكانية تبرعكم بالمواد العينية في سلة الخير والتي تجدونها في فروع سوبر ماركت الديوان.

0: من حياة الصالحين حكايات طيبة لمجموعة كبيرة من الصالحين من الأمة المحمدية، نستخلص منها المواقف الجميلة المعبرة. من حياة الصالحين دعانا حبنا لكم إلى أن نستمطر أثر الرحمة على قلوبكم بذكر أولياء الله تعالى، حيث بذكرهم تتنزل الرحمات والبركات.
1: بسم الله والحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين وموالاه. أهلا وسهلا بكم مستمعين الكرام في حلقة جديدة من برنامج من حياة الصالحين، لنجول معا مستمتعين وآخذين عبرا كثيرة من قصص الصالحين. وسنبقى اليوم مع صحابي جليل هو سيدنا أسعد بن زرارة رضي الله عنه، وهو أول من أسلم من أهل المدينة. إنه وإن لم يكن خاض معركة واحدة من معارك المسلمين، إلا أنه يتبوأ مكانا عليا بين الأبرار والشهداء والصديقين، فحسبه منزلة رفيعة في تاريخ الإسلام، أنه أول بل ثاني اثنين حملا رسالة النور إلى المدينة المنورة، ولهجا باسم الإسلام بين الأوس والخزرج، وفتح العيون الوسنى الناعسة على فجر الدين الجديد، فما لبثت القلوب أن شخصت إلى مكة، وما لبث الذين أنار الله أبصارهم وبصائرهم أن شدوا الرحال إلى البلد الحرام ليلتقوا بالنبي المكرم صلى الله عليه وسلم فيها، الذي أرسله الله هداية للعالمين. كان سيدنا أسعد بن زرارة رضي الله عنه وكنيته أبو أمامة قد ذهب إلى مكة وبرفقته ذكوان بن قيس، وكانت وجهتهما عتبة بن ربيعة، إلا أنهما سمعا بمحمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وبالوحي الذي ينزل عليه من السماء، فذهبا إليه وكلهما لهفة إلى لقائه والاستماع إليه، وما كادا يجلسان إلى المصطفى صلوات الله وسلامه عليه ويسمعان بعض آيات من القرآن الكريم تخرج من شفتي النبي الطاهرتين شفافة مضيئة، حتى أسلما وتشهدا وبسطا أيديهما وبايع الرسول الذي أمرهما بأن يغتسلا ويتطهرا ويصلي كل منهما ركعتين لله، ثم عادا إلى المدينة يبشران بالدين الجديد. وفي العام الثاني ذهب إلى مكة 12 رجلا من الأنصار على رأسهم أسعد بن زرارة، وبايع النبي صلى الله عليه وسلم عند العقبة البيعة الأولى، ثم قفلوا عائدين إلى مكة وقلوبهم مشرقة بنور دين الله، ووجدانهم ممتلئ بحب الله ورسوله. ويوما كان أسعد رضي الله عنه يصلي إماما يوم الجمعة بهذه الفئة المسلمة كما يصلي بهم الصلوات الخمس، ولهذا فإنه أول من أقام صلاة الجمعة بالمدينة المنورة قبل أن يذهب إليها مصعب بن عمير عليه رضوان الله، وكان داعية يخلب لب سامعيه بحديثه الشهي وأدائه الطلي، حتى استطاع أن يستميل إلى الإسلام عددا كبيرا من أهل المدينة ممن لم يروا الرسول صلى الله عليه وسلم، وحبب إليهم الإسلام ومبايعة النبي المصطفى صلوات الله وسلامه عليه. فكان أن ذهب معه 72 رجلا وامرأتان إلى مكة في موسم الحج، وتواعدوا سرا على لقاء الرسول عند العقبة، وهناك تمت البيعة الثانية. وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم مصعب بن عمير رضي الله عنه بأن يذهب إلى المدينة ليفقه المسلمين في أمور الدين. نزل سيدنا مصعب في ضيافة أسعد بن زرارة رضي الله عنه، وكانا يذهبان معا إلى بيوت الأنصار ويدعوان إلى الإسلام. وذات يوم قال أسعد لمصعب: سنذهب اليوم إلى دار بني عبد الأشهل ودار بني ظفر، وهناك نجتمع بمن أسلم ونزيدهم علما ومعرفة بالدين الحنيف. كانت هذه الجلسة بداية طيبة لدخول الإسلام في كثير من بيوت الأنصار، فقد أسلم أسيد بن حضير وسعد بن معاذ بعد أن استمعا إلى القرآن الكريم من أسعد بن زرارة ومصعب بن عمير رضي الله عنهما. وما لبث قومهما من بني عبد الأشهل أن أسلموا تباعا، وبدأت الصلاة تقام في بيوت الأنصار، وتهيأ المناخ لأن تصبح المدينة عاصمة الدين الجديد. ماذا فعل سيدنا أسعد بن زرارة والإسلام يشتد عوده يوما بعد يوم، واليهود يتربصون بالمسلمين ويحاولون أن يبلبلوا أفكارهم؟ لقد قام أسعد بتكسير أصنام بني مالك بن النجار لكي يؤكد لهم أن هذه الأصنام العاجزة عن حماية نفسها لا تملك حماية غيرها من الناس. وكان بنو مالك حين يصبحون يجدون أصنامهم جذاذات أي قطعا متناثرة، وكانوا لا يعرفون من الذي فعل بها هذا. وإزاء الحيرة التي تملكتهم حيال عجز هذه الأصنام، بدأوا يفكرون في الدين الجديد، وهذا ما استهدفه أسعد بن زرارة عليه رضوان الله ونجح في تحقيقه. بيد أن المنية كانت تقترب رويدا رويدا منه، فما إن حل شهر شوال من السنة الأولى للهجرة، أي بعد انقضاء 9 أشهر على إقامة المسلمين بالمدينة، حتى تسلل المرض إلى أسعد بن زرارة وأنشبت فيه الذبحة أظفارها، وأمل الرسول بأن يكوى أبو أمامة في مكان المرض، ولكن العلة اشتدت به ومات في شهر شوال ودفن في البقيع. ولما ووري التراب ذهب بنو النجار إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وقالوا: مات نقيبنا. فقال لهم: أنا نقيبكم. وإلى هنا مستمعين الكرام تنتهي حلقة اليوم من برنامج من حياة الصالحين. موعدنا معكم يتجدد بإذن الله تعالى في الحلقة القادمة، فترقبونا.
0: من حياة الصالحين حكايات طيبة لمجموعة كبيرة من الصالحين من الأمة المحمدية، نستخلص منها المواقف الجميلة المعبرة. من حياة الصالحين دعانا حبنا لكم إلى أن نستنطر أثر الرحمة على قلوبكم بذكر أولياء الله تعالى، حيث بذكرهم تتنزل الرحمات والبركات.

0: 2020 لصاحبها الحاج محمد حليق.
1: شركة صدقة للتجارة والصناعة متجددة باستمرار متطورة ليل نهار. صناعة غرف نوم للكبار والصغار، غرف جلوس مودرن وتجديد جميع المفروشات المنزلية والمكتبية، كراسي مكاتب وكراسي حلاقة، صالونات جلدية، مكتبات تلفزيون، مطابخ حديثة وأكسسوار، تجهيز المدارس والمستشفيات والفنادق والمطاعم ومسارح الأوديتوريوم. شركة صدقة للتجارة والصناعة، شارع الرواس بناية الغزاوي الطابق السفلي، 01-31-22-30 03-740-711 70-75-50-73 فيسبوك صدقة كومباني بإدارة الحاج فؤاد صدقة.
2: كيفما درت في مملكته ستأخذك الروائح العطرة إلى ذكريات جميلة. فمنذ الخمسينات وحلويات الذهب رائدة في مجالها، حيث ذاقها الناس فحلقوا بالطعم الشهي. مجموعة من أفخر الحلويات العربية والكنافة المميزة، عثمانية حلاوة بجو، مفروكة وشعبيات بقشطة. حلويات الذهب، ذهب الحلويات.
3: فرع أول المزرعة، سوق بربور، 01-311-666. فرع ثان قرب سوبر ماركت الديوان، خلدة، 05-8111-66.
4: ألوان أكسبرس بيقدم مجموعة كبيرة من السناك والوجبات السريعة المرغوبة عند كل عيلة. ديليفري، تيك أواي. ألوان أكسبرس بفروعه نويري 01-666-311، الطريق الجديدة 01-300-370، شويفات 05-807-107.
5: لإعلاناتكم على إذاعتنا تواصلوا معنا على الرقم 00961166-71-01 00961-3313-922.

تكاثرت المداح في مدح أحمد، عساه ينجيهم إذا النعل زلتي. تبارك من أنشاه خيرة رسله، وأمته قد أخرجت خير أمتي. تبدى فقلنا البدر أم نور محمد، تجلى لنا بين العقيق ومكة. ترى تجمع الأيام شملي بطيبة، لأسكب في تلك الأماكن عبرتي. تهب الصبا منها فأصبو لطيبها، وأودعها مني إليه تحيتي.

0: تطبيق إذاعة نداء المعرفة بيرافقكم من الصبح لوقت النوم. بفيقك على أذان الفجر وبعد الصلاة بتبلش بأوراد الصباح الموجودة بالتطبيق بالصوت والنص المكتوب.
1: اللهم بك أصبحنا
0: والصبحية مع فنجان القهوة وبرامج إذاعة نداء المعرفة.
2: يوم ليوم برنامج عالصبحية،
0: ولا تعرف شو عم بيصير حولك سمع على أخبارنا،
2: اسمع آخر الأخبار شو اللي جرى واللي صار،
0: ولا تشغل وقتك بالبريك بالنافع والمفيد، جهزنا لك عباد وأوراد وأذكار، وبيطلع صوت المؤذن بيذكرك إنه دخل وقت الصلاة، وفيك تختار صوت المؤذن اللي بدك اياه، وبوصلة مجربة معتمدة تستعملها وين ما كنت.
1: الله أكبر الله.
0: وما أجمل سماع قراءات القرآن الكريم على القناة الخاصة، ومثل ما بلشت نهارك معنا بالخير كمان رح تختمه مع العديد من المحاضرات الدينية وقراءة كتب مفيدة موجودة على التطبيق.
3: الحمد لله الذي فضل سيدنا محمد.
4: كانت السيدة نفيسة مشهورة بالصلاح والزهد.
5: إن الطريقة الرفاعية من داوم عليها له لطف خاص.
6: يوم عرفة هو أفضل أيام السنة.
0: وجديد تطبيق نداء المعرفة صار فيكن تسمعوا المدايح اللي بدكن إياها وتعملوا البلايليست الخاص فيكن، لا تسمعوا بلا انترنت.
7: طيبي أنا كريم في حبكم يا هيم.
8: مستمعين الكرام، دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ طارق اللحام ضمن برنامج طريق الهداية.
9: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. أما بعد، فإن المتفكر في مخلوقات الله المتدبر لآياته البينات يتوقف عند ذكر ملائكة الله مليا ليتفكر في عظمة الخالق عز وجل في خلقهم، فهم عالم عظيم جدا لا يحصي عددهم إلا الله تعالى القائل: وما يعلم جنود ربك إلا هو. ويقول ربنا سبحانه وتعالى: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه، والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. إن الإيمان بالملائكة الكرام أمر ديني، فالمؤمن يؤمن بوجودهم ولو لم يرهم، إذ الآيات البينات والأحاديث الشريفة كثيرة تؤكد وجودهم، وهم مخلوقات كريمة على الله، أجسامه النورانية أي من نور، ليسوا كالبشر من طين، لا هم ذكور ولا إناث، وليسوا كالجن من نار، والله تعالى خلقهم لعبادته، فهم لا يفترون عن عبادته ولا يسأمون. ويقول ربنا سبحانه وتعالى: وله من في السماوات والأرض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون، يسبحون الليل والنهار لا يفترون. وقال: لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، فهم ينفذون ما يأمرهم به ربنا تعالى ولا يحيدون عن أمره قيد أنملة، وليس فيهم الشهوة التي ركبت في بني آدم، ولم يجعل فيهم الميول نحو الشر والفساد. والملائكة لهم وظائف عديدة، فمنهم الموكل بالرياح، ومنهم الموكل بقبض الأرواح أو بسؤال القبر أو بحفظ المؤمنين أو بكتابة ما يتلفظ به المرء، وغيرها من الوظائف التي يوكلهم بها المولى عز وجل. وأما صفتهم فإنهم كما قلنا أجسام نورانية لهم أجنحة، وسيدنا جبريل عليه السلام له 600 جناح، كل جناح يسد ما بين المشرق والمغرب. وكما أوردنا سابقا، فالملائكة ليسوا إناثا ولا ذكورا، إنما قد يتشكلون. ويقوي ذلك قول الله تعالى: إذ أيدتك بروح القدس. وقيل إن تسمية جبريل بذلك لأن الغالب على جسمه الروحانية وكذلك سائر الملائكة، أو لأنه يحيا به الدين كما يحيا البدن بالروح، فإنه هو المتولي إنزال الوحي. وقد أيد الله تعالى سيدنا عيسى عليه السلام بروح القدس جبريل عليه السلام ما لم يؤيد قبله أحد من الأنبياء، لأنه هو الذي بشر مريم بولادته، ونفخ هو أي نفخ جبريل بأمر من الله روح عيسى في مريم، وكان يسير معه حيث سار، وكان معه حين صعد إلى السماء. وأيد الله سبحانه وتعالى سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم بروح القدس جبريل عليه السلام في مواطن ومواضع كثيرة. وقد تكرر في القرآن الكريم تسمية سيدنا جبريل عليه السلام بروح القدس، يقول ربنا عز وجل في سورة البقرة: وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس. وقال ربنا سبحانه وتعالى مخاطبا سيدنا عيسى عليه السلام: أذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيدتك بروح القدس. ومعنى روح القدس روح الطهر. وقد يسمى جبريل عليه السلام بالروح كما ورد في سورة مريم في قول الله تعالى: فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا. فالمقصود هنا بالروح سيدنا جبريل عليه السلام عندما جاء متشكلا على غير هيئته الحقيقية بصورة رجل إلى السيدة مريم عليها السلام يبشرها بعيسى صلى الله عليه وسلم. ومعنى روحنا أنه مشرف عند الله، وليست هذه إضافة الجزئية. ولقد جعل الله تعالى الإيمان بالملائكة واجبا، واحترامهم والأدب معهم من الأمور اللازمة على كل مسلم. وقد تجاوز اليهود لعنهم الله تعالى في طغيانهم حتى عادوا جبريل عليه السلام، يقول ربنا عز وجل في سورة البقرة:

عدو للكافرين. أجمع أهل التفسير أن اليهود لعنهم الله قالوا جبريل عدونا، وملخص العداوة أنهم قالوا لأن جبريل يأتي بالهلاك والخسف والجدب، ولو كان ميكال صاحب محمد لاتبعناه لأنه يأتي بالخصب، ولأن جبريل دافع عن بخت نصر حين أردنا قتله فخرب بيت المقدس وأهلكنا، ولكونه يطلع محمدا صلى الله عليه وسلم على سرنا. فرد الله تعالى عليهم بقوله: من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. فدلت الآية على أن الله تعالى عدو لمن عاد الله وملائكته ورسله وجبريل وميكال، ولا يدل ذلك على أن المراد فقط أن من جمع عداوة الجميع فالله تعالى عدوه، وإنما المعنى أن من عادى واحدا ممن ذكر فالله عدوه، إذ معاداة واحد ممن ذكر معاداة للجميع. وقد أجمع المسلمون على أن من أبغض رسولا أو ملكا فقد كفر. اللهم ثبتنا على حب الأنبياء والملائكة، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

0: نداء المعرفة
1: على صوت عالي أو الصبح ومجتمعين مع تلج أو بالسقعة وإمكان جنين عكزة طعمة أو حد النار مبسوطين كيف ما كانت القصة قصتكم العنوان شاي راس الحصان طعم الشاي عصوله.
2: عم بتفتش على تليفون آيباد لابتوب أو حتى صيانة أو خيار شاشة؟ بروموبايل هو العنوان الصح. بدك محل ثقة بأسعار ممتازة بيقدم لك أي نوع هاتف أو خدماته؟ بروموبايل هو العنوان الصح. بروموبايل العنوان طريق جديدة ساحة الملعب البلدي فرع تاني الدورة مقابل عقيل إخوان. تليفون 76-616-669 76-616-669.
3: Yes Travel and Tourism.
4: Yes Travel and Tourism.
3: Yes Travel.
5: حجوز وسافر أكثر ودفع أقل وعنا أوفر.
3: Yes Travel.
5: الرائد بحجز تذاكر السفر والفيزا والأوتيلات بأسعار مدروسة وخدمة سريعة.
3: Honeymoon Package. Yes Travel. العنوان
6: كورنيش المزرعة بناية كوسا قرب الباندور. للتواصل 71-240-074.
3: Yes Travel and Tourism.
7: يسر إذاعة نداء المعرفة أن تقدم لكم باقة من الدروس والفوائد الدينية. الاثنين مولانا الشيخ عبد الله الهرري رحمه الله. الثلاثاء سماحة الشيخ نزار حلبي رحمات الله عليه. الأربعاء سماحة الشيخ الدكتور حسام قراقيرة حفظه الله. الخميس الشيخ الدكتور جميل حليم حفظه الله. الجمعة الشيخ الدكتور نبيل الشريف حفظه الله، وذلك الساعة 44 دقيقة عصرا. وتقبل الله منكم ومنا صالح الأعمال.

0: Zona non svolgeva. Zona non svolgeva.
1: عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا عليه. الحديث
0: سنن هجرة.

ترجى بالمواظبة عليها أن ترى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام. الإكثار من الصلاة والسلام على النبي عليه الصلاة والسلام ليلا ونهارا، وكذلك اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم، ويستسقى الغمام بوجهه الكريم، وعلى آله وصحبه وسلم 100 مرة. ولا تنسى النوم على وضوء مستقبلا القبلة، وأن تقرأ سورة الكافرون، وأن تشتغل بالذكر حتى تنام.

0: البيت اللبناني للعطور من روان، خبرة تزيد على 30 عاما. عطور فرنسية وعربية، أفخم المخلطات الشرقية. البيع بالجملة والمفرق، فرع أول شركة روان بيروت مقابل جامع سليم إسلام، فرع ثاني برج أبي حيدر المكتبة الرفاعية، واتساب 78 90 61 51.
1: إذا وقف الإنترنت بدق لشركة الإنترنت، وإذا قطعت المي بدق لشركة المي، بس إذا تعطل نظام الطاقة الشمسية عندي لمين بدق؟
2: ولو بدها سؤال أكيد بدق لباور جروب، لأنه شركة باور جروب عندها فرع خاص لصيانة أنظمة الطاقة الشمسية، بيزوروك وبيحلوا لك المشكلة، وفريقها متميز بالخبرة الفنية العالمية والأمانة يلي كتير مهمة بهالأيام. سجل عندك العنوان ورقم التليفون، باور جروب شارع مار الياس، تليفون 01-301-314 أو واتساب 03-38-77-77. باور جروب، دايما حدك.
3: وديني سلامي يا رايح للحرم.
4: إلى الراغبين بأداء مناسك الحج والعمرة هذا العام، يعلن محل محمد عبد الملك عن تأمين جميع ما تحتاجونه في الرحلة المباركة بأسعار مدروسة. أول مار الياس مقابل الباب الرئيسي لفاكنة الحلو، 01-70-14-10، الطريق جديد مقابل مسجد عمر بن عبد العزيز، 01-70-70-40.

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له في الجنة نزلا كلما غدا أو راح. متفق عليه.

مستمعينا الكرام، نستمع معا إلى قراءة طيبة للقرآن العظيم من المقرئ محمد معروف قرانوح.

إن للمتقين مفازا.

0: أكبر.
1: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت، ويرفع لكم عبر أثير إذاعة نداء المعرفة صوت المشاريع.

مستمعين الكرام، من نداء المعرفة صوت المشاريع رفع لكم أذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.

0: بسط يدي يا حي يا قيوم يا حي.
1: اللهم نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو ذكرته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك، اجعل القرآن ضياء صدورنا وربيع قلوبنا وجلاء حزننا وذهاب غمنا.

اللهم اجعل لنا من أمرنا فرجا ومخرجا. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب السماوات والأرض ورب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب العرش الكريم. اللهم رحمتك نرجو، لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وأصلح لنا شأننا كله، لا إله إلا أنت.

0: اللهم إني أسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدنيا والآخرة. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا.
1: إني لبابك قد بسطت يدي.
0: اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن يميننا وعن شمالنا ومن فوقنا ومن تحتنا.
1: مولاي إني ببابك مولاي.
0: اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة رب كل شيء والملائكة يشهدون أنك لا إله إلا أنت، إنا نعوذ بك من شر أنفسنا ومن شر الشيطان الرجيم وشركه.
1: مولاي إني ببابك مولاي إني ببابك.
0: يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم اجعل أيامنا خيرا ويمنا، واجعل في أوائلها صلاحا وأواسطها فلاحا وأواخرها نجاحا. اللهم إنا نسألك خير الدنيا وخير الآخرة يا أرحم الراحمين.

0: من أقوال العلامة المحدث الشيخ عبد الله الهرري رحمه الله.
1: الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، صلوات الله البر الرحيم

ماذا لقد روينا في جامع الترمذي من إسناد المتصل الصحيح أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قام في الجابية في جمع كانوا معه حين توجه من المدينة إلى الشام، فقال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أوصيكم بأصحابي ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يفش الكذب يحلف الرجل ولا يستحلف ويشهد الشاهد ولا يستشهد. قال عليه السلام ألا لا يخلون رجل بامرأة إلا كان ثالثهما الشيطان. وقال من أراد بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة. في بر الشام أرض يقال لها الجابية، اليوم لا أدري هل هي بهذا الاسم معروفة أم لا، هذا من جهة سورية. في دمشق يوجد باب الجابية، لكن الجابية هي بلدة بعيدة من دمشق. هؤلاء أهل المئات الثلاث من تاريخ الهجرة، المئة الأولى، المئة الثانية، المئة الثالثة. هؤلاء أفضل الأمة، أفضل أمة محمد أولئك، الذين جاءوا بعدهم ليسوا مثلهم. قال عليه الصلاة والسلام بعد هؤلاء يفشوا الكذب، يفشوا بين الناس الكذب، معناه قبل ذلك الكذب قليل في المئات الثلاث، لا يفشوا، إنه يفشوا الكذب بعد ذلك. قال يحلف الرجل ولا يستحلف، من دون يطلب منه يحلف، ويشهد الرجل من غير أن يستشهد. ثم قال ألا لا يخلون رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما، معناه إذا انفرد رجل واحد بامرأة ليست محرما له يكون الشيطان معهما ليوقعهما في الشر. معناه أن الخلوة، خلوة الرجل الواحد بالمرأة الواحدة لم يكن بينهما محرمية، حرام. وهذا الأمر اليوم الناس تساهلوا فيه كثيرا، تساهلوا خلوة الرجل الأجنبي المرأة الأجنبية ليس بينهما ثالث، شخص ثالث، هذا حرام بالإجماع في كل المذاهب، لأن الرسول قال لا يخلون رجل من امرأة إلا كان ثالثهما الشيطان، إلا لضرورة. إذا قال العلماء إذا وجد مسلم امرأة مسلمة في برية حيث لا يوجد هناك وكان يخشى عليها من الهلاك يلازمها هذا الشخص، يرافقها حتى يوصلها إلى حيث تأمن فيه، هذا جائز بل فيه ثواب. ثم قال عليه الصلاة والسلام ومن أراد بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة. المعنى الذي يريد أن يكون يوم القيامة في وسط الجنة فليلزم الجماعة، معناه لا يخرج عن جمهور المسلمين، عن عقيدتهم، عن عقيدة جمهور المسلمين لا يخرج، لا يترك عقيدة الجمهور ويتبع فكرة جديدة. هكذا يجب على المسلم أن يتبع ما كان عليه المسلمون المتقدمون والمتأخرون، لأن من شذ عن الجمهور شذ في النار. بارك الله فيك.

كيف يكون المرء عند ربه حكيما وجيها؟ علو شأنه ورفعة درجته في التزام ما أمره به ربه. فليس الشأن عند الله تعالى أن يكون المرء جميل الصورة، حسن الوجه، ممتلئ البطن، منتفخ الرقبة، ممتلئ الجيب، مليئا بالمال في مصارف متعددة ليصير عند الله وجيها. لا، بل الشأن عند الله تبارك وتعالى بالتزام شرع الله، بل الشأن عند الله تعالى بالسعي بالتزام كتاب الله، بل الشأن

0: من أقوال سماحة الشيخ الدكتور حسام الدين قراقيرة رئيس جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية:
1: مهما اشتد به البلاء، مهما أصابه من ضيق، مهما فقد من أحباب ومن أصدقاء ومن أقارب ومن أعزاء، لا يجعله ذلك معترضا على الله، لا في الظاهر ولا في الباطن، بل يكن حسب الظن بالله تعالى، ليكن متوكلا على الله، ليكن راض بما قسم الله، ولا يكن من المعترضين. الاعتراض على الله مخرج من الدين. إبليس بما كفر إبليس باعتراضه على الله؟ ماذا كان من إبليس؟ إبليس وهو أبو الجن، الله تعالى خلقه من نار، وهو كان يعيش بين الملائكة في الجنة، الله تعالى خلقه كان مؤمنا. لما خلق الله تعالى آدم، وآدم عليه السلام الذي هو أبو البشر، خلق من ماء وتراب، أمر الله تعالى الملائكة أن تسجد لآدم تحية واحتراما. ليس السجود عبادة، إنما السجود تحية واحترام. الملائكة لا تعصوا الله تعالى، فعلت ما أمرها الله، يعني سجدت لآدم سجود تحية. إبليس كان الأمر شاملا له، لأنه كان يعيش مع الملائكة، ليس لأنه من الملائكة، بل لأنه كان يعيش بين الملائكة كان الأمر شاملا له، يعني أمر الله تعالى الملائكة وإبليس أن يسجدوا لآدم. الملائكة لا تعصي الله، سجدت لآدم تحية واحتراما. إبليس عصى، لم يسجد، ثم لم يقتصر على العصيان بل اعترض، يعني في معصية لعدم الإطاعة وفي اعتراض على حكم الله تعالى، قال لا أسجد له، خلقتني من نار وخلقته من طين، معترضا على الله، فباعتراضه على الله صار من الكافرين، فأخرج من الجنة. أخرج من الجنة.

نداء المعرفة من بيروت لكل الدنيا، من بيروت لكل الدنيا. www.nida.fm

عمر بن عبد العزيز. مستمعين الكرام، ممن اقتبس من مشكاة الخليفة الأشج في نهجه وطريقته في الحكم وعدله السلطان نور الدين زنكي، الذي توفي سنة 568 للهجرة، أي بعد مئات من السنين بعد رحيل سيدنا عمر بن عبد العزيز، إذ كتب له الشيخ العلامة أبو حفص معين الدين عمر بن محمد ابن خضر الإربلي سيرة عمر بن عبد العزيز لكي يسير نور الدين على منهاجها. ولقد آتت معالم الإصلاح والتجديد الراشدي في عهد عمر بن عبد العزيز ثمارها في الدولة الزنكية، عندما وجدت العالم الكبير الذي نقل بأمانة صدق سيرة ومنهج سيدنا عمر، وهو الشيخ أبو حفص معين الدين، واقتنع القائد العسكري والزعيم السياسي بسلامة المنهج، وهو نور الدين زنكي. وقد قال أبو حفص في مقدمة كتابه عن عمر بن عبد العزيز وتقديمه ذلك الكتاب علما منه، أي نور الدين زنكي رحمه الله، أن الاقتداء عن سلف الفضلاء والعقلاء يكمل الأجر ويبقي الذكر، واتباع سنن المهديين الراشدين يصلح السريرة ويحسن السيرة، وأن الله سبحانه وتعالى أمر نبيه صلى الله عليه وسلم بالاقتداء عن سلف من الأنبياء، فقال عز من قائل: أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده، وقال: وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. فلذلك اشتد حرصه على جمع السير الصالحة والآثار الواضحة، فحينئذ رأيت حقا علي بذل الوسع في مساعدته واستنفاذ القوة في معاضدته بحكم صدق الولاء وأكيد الإخاء، فصرفت وجه همتي إلى جمع سيرة السعيد الرشيد عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه، والتجأت إلى الله الكريم جل اسمه أن يحسن معونتي وييسر ما صرفت إليه عزيمتي. فحين شرح الله صدري لذلك ولاحت أمارات المعونة، بادرت إلى جمع هذه السيرة برسم خزانته المعمورة معاونة على البر والتقوى. لقد قدم هذا الشيخ الجليل منهاجا علميا لنور الدين زنكي رحمات الله عليه من خلال سيرة الخليفة الأشج عمر بن عبد العزيز، فبنى دولة العقيدة وحكم الشريعة وأقام العدل ورفع الضرائب والمكوس عن الأمة، وعمل على إحياء السنة وقمع البدعة السيئة المخالفة للدين، وعمق هوية الأمة وفجر نبع الجهاد فيها، ونشر العلم وساهم في تحقيق الازدهار والرخاء، وكان نسيج وحده في زهده وورعه وعبادته وصدقه وإخلاصه.

وقد كان عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه مجدد القرن الهجري الأول. فما معنى المجدد في هذا الكلام؟ روى أبو داود رحمه الله في سننه، والطبراني في المعجم الأوسط، والحاكم في المستدرك عن أبي علقمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل 100 سنة من يجدد لها دينها. قال العلماء: معنى التجديد إحياء من درس أي خفي من العمل بالكتاب والسنة والأمر بمقتضاهما. والدليل على أن المراد برأس 100 هو آخرها لا أولها أن الزهري وأحمد بن حنبل وغيرهما من الأئمة المتقدمين والمتأخرين اتفقوا على أن من المجددين على رأس 100 الأولى عمر بن عبد العزيز رحمه الله، وعلى رأس 100 الثانية الإمام الشافعي رحمه الله. وقد توفي عمر بن عبد العزيز 100 وله 40 سنة، ومدة خلافته 2.5 سنين. وتوفي الشافعي 400 وله 54 سنة. وسمع أبو الوليد حسان بن محمد الفقيه غير مرة يقول: سمعت شيخا من أهل العلم يقول لأبي العباس بن سريج: أبشر أيها القاضي، فإن الله تعالى ذكره بعث عمر بن عبد العزيز على رأس 100 ومن على المسلمين به، فأظهر كل سنة وأمات كل بدعة، ومن الله على المسلمين على رأس 200 بالشافعي حتى أظهر السنة وأمات البدعة، ومن الله علينا على رأس 300 بك حتى قويت كل سنة وضعفت كل بدعة. وقد قيل في ذلك: 2 قد مضيا فبورك فيهما، عمر الخليفة ثم حلف السؤددي، الشافعي الألمعي المرتضى، إرث النبوة وابن عم محمد، أبشر أبا العباس أنك ثالث من بعدهم سقيا لتربة أحمد. فبكى أبو العباس بن سريج حتى على بكاؤه، ثم قال: إن هذا الرجل نعى إلي نفسي. قال: فمات في تلك السنة. وقال المناوي في فيض القدير: إن المجدد يكون مجتهدا واحدا أو متعددا قائما بالحجة ناصرا للسنة، له ملكة أي قدرة رد المتشابهات إلى المحكمات، وقوة استنباط الحقائق والدقائق من نصوص الفرقان وإشاراته ودلالاته واقتضاءاته من قلب حاضر وفؤاد يقظان. وقال الحراني: قوله يجدد لهذه الأمة أي الجماعة المحمدية أمر دينها، أي من درس من أحكام الشريعة وما ذهب من معالم السنن وخفي من العلوم الدينية الظاهرة والباطنة حسب ما نطق به الخبر الآتي، وهو إن الله يبعث إلى آخره. وذلك لأنه سبحانه لما جعل نبيه المصطفى خاتم الأنبياء والرسل، وكانت حوادث الأيام خارجة عن التعداد ومعرفة أحكام الدين لازمة إلى يوم التناد، ولم تفي ظواهر النصوص ببيانها بل لا بد من طريق واف بشأنها، اقتضت حكمة الملك العلام ظهور قرم أي فحول من الأعلام في غرة كل قرن ليقوم بأعباء الحوادث إجراء لهذه الأمة مع علمائهم مجرى بني إسرائيل مع أنبيائهم. فكان في 100 الأولى عمر بن عبد العزيز، والثانية الشافعي، والثالثة الأشعري أو ابن شريح، والرابعة الإسفراييني أو الصعلوكي أو الباقلاني، ذكره السبكي. نفعنا الله بعلوم علماء الأمة المحمدية الأكابر. وإلى هنا تنتهي هذه الحلقة، ملتقانا يتجدد في الحلقة القادمة بإذن الله تعالى، فإلى اللقاء.

مددا مددا يا الله، ارحمنا برسول الله.

0: نداء المعرفة. مجوهرات قمر، قمر جولري.
1: نبيع وشراء ذهب، الماس، ساعات وأحجار كريمة. نشتري منكم جميع أنواع الذهب والمجوهرات.
0: مجوهرات قمر، قمر جولري.
1: سوق بربور قرب حلويات الذهبي. تواصلوا معنا على خدمة الواتساب على الرقم 03-87-09-78 وتابعونا على صفحاتنا على الفيسبوك والإنستغرام.
0: قمر جولري بإدارة عمر هلال التنير.
2: كافي باي ذا واي بتستقبلكن 24/24، قاعدة خارجية مريحة وداخلية بصالة واسعة وكبيرة، بتقدم صاج، قهوة، سحلب، فرابي وسموذي وأراجيل. كافي باي ذا واي ملتقى الأحبة والرفقة، البربير تحت مركز يموت للسمع قرب مستشفى البربير. فري ديليفري، للتواصل 03-222-4439.
0: للمسافرين.
3: راحت علي الطيارة ومش عارف شو بدي أعمل.
0: ولا يهمك، الحل عند غادة ترافل.

0: العمدة، عنوان الذوق الراقي والأصيل، أجود أنواع البن الإيطالي ومجموعة من العسل الأسترالي مانوكا، بالإضافة إلى تشكيلة من العسل الطبيعي. العمدة، لدينا أجود أنواع التمور بالإضافة إلى التمور المزينة، زيوت معصورة على البارد، حبة البركة، اللقطين والسمسم، طحينة وزبدة مكسرات بدون إضافات. العمدة، بيروت، نزلة برج أبي حيدر قبل محطة بدران على اليمين بمئة متر. تليفون 70 911 093.
1: الديوان بكل فروعه بيقدم أكبر تشكيل من المواد الغذائية والحاجية المنزلية،
2: وخاصة بقسم اللحوم والدجاج ذات الجودة العالية، بالإضافة لخدمة الدليفري. انطرونا بعروضات مغرية كتيرة.
1: نويري 01-66-85-85،
2: طريق الجديدة 01-300-370،
1: شويفات 05-810-850.
0: لإعلاناتكم على إذاعتنا تواصلوا معنا على الرقم 00961166701، 00961333122.

0: مجوهرات حراء، ذهب ألماس وساعات فاخرة، البربير سنتر إليت، 01-66-20-97-03-76-40-72، بإدارة محمد منير الملا.
1: إيطاليا سل، مقصدك المعتمد والمريح لمبيع وشراء وتصليح جميع أنواع الأجهزة الخلوية وبطاقات التشريج. إيطاليا سل، المزرعة ملاصق لكافي إدريس بعد الديوان بخمسين متر على اليمين. 01-656-118-03-79-39-11، بإدارة إدريس.

0: كالروائح العطرة إلى ذكريات جميلة. فمنذ الخمسينات وحلويات الذهب رائدة في مجالها، حيث ذاقها الناس فحلقوا بالطعم الشهي. مجموعة من أفخر الحلويات العربية والكنافة المميزة، عثمانية حلاوة بجو، مفروكة وشعبيات بقشطة. حلويات الذهب، ذهب الحلويات.
1: فرع أول، المزرعة، سوق بربور، 01-311-666. فرع ثان، قرب سوبر ماركت الديوان، خلدة، 05-811-166.
2: رجعنا. مستمعين الكرام، دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ عبد الرزاق الشريف رحمه الله تعالى، ضمن برنامج طريق الهداية.
3: الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، صلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد أشرف المرسلين وحبيب رب العالمين، وعلى جميع إخوانه من النبيين والمرسلين. أما بعد، فإن الدنيا لو كانت هي دار جزاء ما أصيب نبي من الأنبياء بمرض ولا فقر. البلاء على الأنبياء في الدنيا أكثر من غيرهم، فلو كانت الدنيا دار جزاء لهم كانوا يعيشون أحسن عيشة في الرفاهية والراحة. الله تعالى عنده أحب الخلق إليه ينزل عليهم المصائب والبلايا، لأن الدنيا ليست دار الجزاء، إنما هي دار المرور. بعض الجهال يظنون أن الكفار في رخاء وقوة، وأن الذي يلجأ إليهم يسكنونه ويعطونه المال فيظن أنهم على خير، لا يدري أن كل نعمة تكون وبالا عليهم في الآخرة. الكافر يسأل في الآخرة عن صحته وعن الماء البارد، يقال له: ألم أصح جسمك وأروك من الماء البارد؟ فكيف هذه النعم التي فاضت عليهم كالسيل؟ أما المسلمون، الدنيا بالنسبة لهم كالسجن. مهما كان المسلم في الدنيا غنيا، بالنسبة لما بعد الموت كأنه كان في سجن ثم انطلق منه، وكأنه كان في مجاعة وجدب ثم انطلق إلى الرخاء والبسط. ثم الأنبياء لا يتنعمون. عيسى عليه السلام ما بنى بيتا، لو كان بنى بيتا كان بعضهم عبدوه. ثم أكله كان من بقول الأرض، شبه الخبيزة والهندباء والملوخية، ولباسه شعر الغنم، ليس الصوف الذي دخلته الصناعة فصار لينا. والرسول عليه الصلاة والسلام كان يمضي عليه الشهر والشهران ولا يوقد في بيته نار للطبخ، كان يأكل التمر والماء. وأما زوجاته كان يعطيهن النفقة فكن ينفقنها ويأكلن مثله التمر والماء إيثارا للآخرة. وكان بعض الناس أحيانا يهدي النبي الحليب وغيره. وكان نبي الله سليمان عليه السلام يذبح كل يوم للناس 100,000 شاة و30,000 بقرة، أما لنفسه كان يأكل خبز الشعير مع اللبن الحامض. كان يطعم أحيانا 100,000 نفس وأحيانا 60,000 نفس، وأكثر من الزواج، لأنه كان يحب الجهاد. مرة دار على 100 امرأة في ليلة واحدة، لكن ما ولدنا له إلا واحدة ولدت نصف إنسان. قال: لأطوفن الليلة على 100 امرأة تلد كل واحدة منهن بفارس يجاهد في سبيل الله. وكان صاحبه قال له: قل إن شاء الله، فلم يقل. الله ما شاء له أن يقول. لهذا الغرض طاف على 100 امرأة ليس لإشباع شهوة النفس. وكان يطعم أهله القمح الخشن حتى يعودهم الزهد. أما الناس الآخرون كان يطعمهم الخبز المعمول من لب القمح الصافي. وسيدنا محمد عدد الزواج حتى تنتشر أحكام شريعته في النساء، لأن تعلم النساء من النساء أسهل، ولحكم أخرى. وكان كلما كان دور عائشة وهي ليلة من 9 يتركها ويذهب إلى الجبانة يستغفر لأهل البقيع. وكانت عائشة شابة جميلة، ثم لما مات الرسول كان عمرها 18 سنة. وسبحان الله والحمد لله رب العالمين.

احملوني إلى الرسول وروحوا، ودعوني في رحابه أستريح. أنا من شفه الغرام المعنى، وكواه الهيام والتبريح. يا حبيبي قد ذاب قلبي اشتياقا، فأنا الصب في هواكم جريح. هل إلى زورة فأطفي غليلي، أو إلى نظرة فتشفى الجروح؟

0: المعرفة.
1: انت وعم تتمشى بالنويرة بتعرفها لنويرة؟
2: اكيد
1: ميل عرستو كافيه دريس، بتاكل لك لقمة طيبة وبتتحلى مع العيلة.
2: اها،
1: وكمان في كوكتيلات طيبة وأرجيلة. انتبه والأجواء بيس.
2: ايه وين صار؟
1: ما عم بقلك بالنويرة، ريستو كافيه دريس، المزرعة بعد الديوان دوري بخمسين متر.
2: وشو رقمه؟
1: 01-656-118. وإذا بدك في الخليوي 03-793-911.
2: تمام. ولو نحن لبعض، ليه حامل السيارة بالعرض؟ تفضل على مكتب محمد دمج للسيارات، إنجاز جميع المعاملات بمصلحة تسجيل السيارات والآليات، كمان تسجيل جميع الآليات، دفع رسوم ميكانيك وتأمينات فورية، إنجاز وتجديد جميع رخص السواقة، إنجاز رخص سواقة دولية، معاينة ميكانيكية لجميع السيارات، بيع أرقام سيارات مميزة، وتأجير جميع أنواع السيارات بأسعار مدروسة مع خدمة تسليم واستلام السيارة بالمطار.
3: هدفنا خدمتكم بشكل مميز وسريع. مكتب محمد دمج للسيارات، بيروت نزلة برج أبو حيدر بعد المسجد بخمسمية متر بناية نوفل. 03-09-24-72.
4: غاز عيداني اخوان يجي لعندك وين مكان عنده بدل النمرة 2 مع ميني ماركت.
5: ميني ماركت عيداني اخوان وتوزيع غاز، راس بيروت شارع اليوم بناية عيداني ومقدم.

الرد على من يحرم قول صدق الله العظيم بعد قراءة القرآن. في كتاب أسنى المطالب شرح روض الطالب للإمام الحجة زكريا الأنصاري الشافعي، وسئل ابن العراقي عن مصل قال بعد قراءة إمامه صدق الله العظيم هل يجوز له ذلك ولا تبطل صلاته؟ فأجاب بأن ذلك جائز ولا تبطل به الصلاة، لأنه ذكر ليس فيه خطاب آدمي. انتهى كلامه. وهذا فيه رد على الذين يحرمون قول صدق الله العظيم بعد الانتهاء من قراءة القرآن، وقولهم هذا تشويش على المسلمين، فإن كلمة صدق الله العظيم ثناء على الله تعالى، والثناء على الله تعالى أمر عظيم وليس فيه خطاب غير الله تعالى في الصلاة، فلا يؤثر على صحة الصلاة، ولو قالها خارج الصلاة فهو ثناء على الله ولا بأس به.

نداء المعرفة. مجوهرات عماد بدر في اختيار الحلي الجميلة سباقة، ومجموعتها الغنية ترضي جميع الذواقة. إنها مجوهرات عماد بدر، المزرعة شارع بربور مقابل روتس، تليفون 01-65-14-15-03-21-99-68. مجوهرات عماد بدر، مع كل علامة عروسين هدية.

البيت اللبناني للعطور من روان، خبرة تزيد على 30 عاماً، عطور فرنسية وعربية، أفخم المخلطات الشرقية،

0: أجود أنواع العسل عند محمد عبد الملك، عسل أصلي وطبيعي ومشهود له من خبر العسل.
1: عسل جيد أصلي.
0: محمد عبد الملك الطريق الجديد مقابل جامع عمر بن عبد العزيز، 01-70-70-40. ماري الياس مقابل الباب الرئيس لثقنة الحلو، 01-70-14-10.
1: عسل جيد أصلي.
2: عبد الملك.
3: السريع خد لك هالخبرية، شركة السماك للطاقة الشمسية والتكييف بتأمن لكم جو مريح ولطيف مع التركيب والصيانه بعد البيع. شركة السماك للطاقة الشمسية والتكييف، وكلاء شركة فيليسيتي للبطاريات، فرع أول سليم سلام، فرع تاني شتورة البقاع، تليفون 76-67-98-98.
4: ألوان إكسبرس بيقدم مجموعة كبيرة من السناك والوجبات السريعة المرغوبة عند كل عيلة، ديليفري تيك أواي. ألوان إكسبرس بفروعه نويري 01-666-311، الطريق الجديد 01-300-370، شويفات 05-807-107.

0: أعزائنا المستمعين، دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ محمد دعبول ضمن برنامج طريق الهداية.
1: نستمع الآن إلى هذه الحلقة من البرنامج المبارك حديث الغروب بصوت الشيخ محمد دعبول.
2: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين سيدنا محمد الأمين، وعلى آله وصحبه التابعين الطيبين الطاهرين، وبعد، فقد حذر الله سبحانه من إيذاء ضعفاء المسلمين، وحث على الشفقة عليهم ورحمتهم. قال ربنا تعالى: واخفض جناحك للمؤمنين. يفسر الطبري هذه الآية الكريمة فيقول: يقول تعالى ذكره لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: وألن لمن آمن بك واتبعك واتبع كلامك، وقربهم منك ولا تجف بهم ولا تغلظ عليهم. يأمره تعالى ذكره بالرفق بالمؤمنين، والجناحان من بني آدم جنباه، والجناحان الناحيتان. ومنه قول الله تعالى ذكره: واضمم يدك إلى جناحك، قيل معناه إلى ناحيتك وجنبك. وقال الرازي: قوله تعالى واخفض جناحك للمؤمنين، الخفض معناه في اللغة نقيض الرفع. ومنه قوله تعالى في صفة القيامة: خافضة الرافعة، أي أنها تخفض أهل المعاصي وترفع أهل الطاعات، فالخفض معناه الوضع. وخفض الجناح كناية عن اللين والرفق والتواضع. والمقصود أنه تعالى لما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الالتفات إلى أولئك الأغنياء من الكفار، أمره بالتواضع لفقراء المسلمين. ونظيره قوله تعالى: أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. وقال في صفة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: أشداء على الكفار رحماء بينهم. ومن الأحاديث النبوية الشريفة التي تحث على تقوية المؤمنين لبعضهم بتكاتفهم وتعاونهم على الخير، ما أورده البخاري رحمه الله عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك أصابعه. قال القرطبي: هذا تمثيل يفيد الحض على معاونة المؤمن للمؤمن ونصرته، وأن ذلك أمر متأكد لا بد منه، فإن البناء لا يتم ولا تحصل فائدته إلا بأن يكون بعضه يمسك بعضا ويقويه. وكذا المؤمن لا يشتغل بأمر دنياه ودينه إلا بمعاونة أخيه ومعاضدته ومناصرته. وقول الراوي وشبك أصابعه يحتمل أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يكون الراوي هو شبك بين أصابعه، وذلك تقريب لوجه الشبه وبيان للتداخل. وقال النووي: هذه الأحاديث صريحة في تعظيم حقوق المسلمين بعضهم على بعض، وحثهم على التراحم والملاطفة والتعاضد في غير إثم ولا مكروه. وفيه جواز التشبيه وضرب الأمثال لتقريب المعاني إلى الأفهام. وأورد ابن رجب الحنبلي في جامع العلوم والحكم أن رجلا قال لعمر بن عبد العزيز رضي الله عنه ناصحا إياه: اجعل كبير المسلمين عندك أبا وصغيرهم ابنا وأوسطهم أخا، فأي أولئك تحب أن تسيء إليه؟ الله يثبتنا وإياكم على الحق والتقوى، والحمد لله رب العالمين.

0: نداء المعرفة مجوهرات الريانة تقدم تشكيلة من أفخم مجموعة الحلي الفاخرة من الذهب والألماس والأحجار الكريمة، بالإضافة إلى الساعات العالمية. هدية فاخرة عند شراء كل علامة. مجوهرات الريانة، عائشة بكار، شارع ابن رشد، قرب دار الفتوى. تليفون 01-79-84-03-88-99-25 لصاحبها الحاج محمد حليق.
1: شركة صدقة للتجارة والصناعة متجددة باستمرار متطورة ليل نهار. صناعة غرف نوم للكبار والصغار، غرف جلوس مودرن وتجديد جميع المفروشات المنزلية والمكتبية، كراسي مكاتب وكراسي حلاقة، صالونات جلدية، مكتبات تلفزيون، مطابخ حديثة وأكسسوار، تجهيز المدارس والمستشفيات والفنادق والمطاعم ومسارح الأوديتوريوم. شركة صدقة للتجارة والصناعة، شارع الرواس بنية الغزاوي الطابق السفلي، 01-31-22-30 03-740-711-70-75-50-73 فيسبوك صدقة كومباني بإدارة الحاج وآد صدقة.
2: على صوت عالي أو الصبح ومجتمعين، مع تلج أو بالسقعة ومكان جنين، عكزة طعمة أو حد النار مبسوطين، كيف ما كانت القصة، قصتكم إلى عنوان شاي راس الحصان، طعم الشاي عصوله.
3: كيفما درت في مملكته ستأخذك الروائح العطرة إلى ذكريات جميلة. فمنذ الخمسينات وحلويات الذهب رائدة في مجالها، حيث ذاقها الناس فحلقوا بالطعم الشهي. مجموعة من أفخر الحلويات العربية والكنافة المميزة، عثمانية حلاوة بجو، مفروكة وشعبيات بقشطة. حلويات الذهب، ذهب الحلويات.
4: فرع أول، المزرعة، سوق بربور، 01-311-666. فرع ثان، قرب سوبر ماركت الديوان، خلدة، 05-8111-66. بدك توفر كهرباء وتشغل مكيفك سخن وبارد؟ على يو بي اس باور جروب بتقدم لك الحل. مكيف باور كول مع معقم من البكتيريا والفيروسات. مكيف باور كول اعلى ريت بالانرجي سيفينج، بيقلع من 0 لـ 1.7 امبير وبينزل تدريجيا لـ 1.3 امبير. باور كول، مكيف على كيفك بالصيف وبالشتاء، بضمانة شركة باور جروب. باور جروب، طرابلس، شارع عزمي، لبقاع، بر الياس، الجنوب، صيدا، بيروت، مارلياس. تليفون 01-30-13-14، واتساب 03-38-77-77.
5: باور جروب، دايما حد.

الله الواحد ونور اليقين وبركة الإخلاص وطمأنينة التوكل على الله وسعة عطاء الصبر وعز التواضع ورفعة حسن الخلق تعاليم سامية ومفاهيم راقية لم يعرفها الخلق إلا من معلم الخير والفضيلة وناشر الحكمة أنبياء الله تعالى أصحاب الخلق.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يسأل بعض الناس: ما حكم من أخر الصلاة إلى آخر وقتها؟ فالجواب: إذا أخر الصلاة عمدا بحيث لا يدركها في الوقت فعليه معصية. أما إذا دخل في الصلاة وكان الوقت يسع أركان الصلاة لكنه أطال في القراءة فدخل وقت الصلاة الأخرى، هنا صحت صلاته ولا إثم عليه. ومن الأحكام التي ينبغي أن تعلم أن من أدرك ركعة من الصلاة في الوقت تحسب له أداء، ومن لم يدرك ركعة منها في الوقت كانت صلاته قضاءً.

مستمعين الأعزاء، نذكركم فيما نذكركم بعيادة المرضى، فالمريض يلحقه الأنس بزيارة الطيبين له وينجبر خاطره. وورد عن رسولنا عليه السلام في الحث على عيادة المريض: ما من مسلم يعود مسلما مصبحا إلا خرج معه 70,000 ملك يستغفرون له حتى يمسي، وما من مسلم يعود مسلما ممسيا إلا خرج معه 70,000 ملك يستغفرون له حتى يصبح، وكان له مخرفة في الجنة، أي بستان. هذا ثواب عيادة المريض، فلا تفوتوه.

0: شو عم بسمع سماعيات؟ يا لطيف الله يعفو عنا.
1: شغلت لي بالي يا نبيل.
0: عم بقول لك شيء بكهرب البدن.
1: يلي هو
0: سمعت لك انه كتران تفلت كثير من الشباب والشابات، ان كان بعلم اهلهم او بغير علم اهلهم.
1: مزبوط عم تحكي، وانا مثلك عم بسمع.
0: هلا ما اختلفنا انه الشباب والشابات بحاجه لتوجيه مستمر بالحكمه والتصرف الحسن من قبل الاهل، لكن انه يكونوا الاهل اخر من يعلم شو عم يعملوا اولادهم، فهذا تقصير كبير، تقصير كبير من الاهل.
1: اكيد، لانه الاولاد مسؤوليه الاهل، وما قالوا حجة الأهل إنه مشغولين بتأمين لقمة الأكل وأجار البيت وقسوطة المدارس.
0: أي كل أب وأم بدها تكون عيونهم 10/10 على أولادهم، يتابعوهم، يسألوهم، يرافقوهم، يصادقوهم، يتحننوا عليهم، لك يشوفوا شو مشاكلهم اللي يحلوها ويكونوا معهم بالفرح والطرح، مش قصة أكل وبس.
1: صح، لأنه غول الحرام فاتح تمه من مخدرات لسكر لسرقة لعصابات الضياع والمجون.
0: وأهم شيء الخوف من الله، يربوا أولادهم على تقوى الله، يحضروهم مجالس العلم لتتفقه نفوسهم، ولا يعرفوا أهمية بر الوالدين والعقوبة الشديدة ليلي بيعقهم.
1: فبدوا ينتبه الأب والأم ويعطوا أولادهم وقت ويقعدوا معهم بالبيت
0: قبل ما يوقع الفاس بالرأس. وما تنفع كلمة يا ريت.
1: صدقت يا صاحبي.
2: نداء المعرفة. إذا قلنا ذهب، حلي، الماس، يعني مجوهرات منى بدر. وإذا بدك قطعة مميزة وفريدة من نوعها، ما إلك إلا مجوهرات منى بدر. وقبل ما تسألوا عن الأسعار، هي مدروسة بتريح العرسين واللي بده يجيب هدية كمان. مجوهرات منى بدر.

0: هو العنوان الصح. برو موبايل، العنوان طريق جديدة ساحة الملعب البلدي، فرع تاني الدورة مقابل عقيل إخوان. تليفون 76 616 669، 76 616 669.
1: الديوان بكل فروعه بيقدم أكبر تشكيل من المواد الغذائية والحاجية المنزلية،
2: وخاصة بقسم اللحوم والدجاج ذات الجودة العالية، بالإضافة لخدمة الدليفري. انطرونا بعروضات مغرية كتيرة.
1: نويري 01 66 85 85،
2: طريق الجديدة 01 300 370،
1: شويفات 05 810 850.
3: Global University تضم العديد من الاختصاصات المطلوبة في أسواق العمل المحلية والعالمية.

لا تنكروا بغضي عدو المصطفى، إني ببغضهم له أتحبب. أقسمت لا تنفك نار قريحتي أبدا، على أعدائه تتلهب. أشتاق للحرم الشريف بلوعة، في القلب تحدو بي إليه وتجذبُ.

0: مستمعينا الكرام، دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ سمير الطبش ضمن برنامج طريق الهداية.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين أجمعين، أما بعد، قال الله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه. إن الله تبارك وتعالى موصوف بكل كمال يليق به، منزه عن كل نقص في حقه. له الأسماء الحسنى، أي الأسماء التي تدل على الكمال. أما ما ورد في الحديث القدسي: لا تسب الدهر فأنا الدهر، فليس معناه أن الله يسمى دهرا وأن من أسمائه الدهر، وإنما هذا على حذف مضاف، أي أن الله فاعل الدهر، أي خالقه ومصرفه. قال تعالى: ألم تر أن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري إلى أجل مسمى وأن الله بما تعملون خبير. المجاز قسمان. وللتوسع في شرح الحديث ينبغي أن نذكر أن المجاز قسمان: مجاز تشبيه ومجاز حذف. فمجاز التشبيه كقول زيد أسد، زيد بدر، معناه أن زيدا شجاع كالأسد وجميل كالبدر. وهذا المجاز يجوز على المخلوق ولا يجوز في حق الله تبارك وتعالى، لقوله تعالى: فلا تضربوا لله الأمثال، وقوله: ولله المثل الأعلى، أي لله الوصف الذي لا يشبه وصف غيره. وأما القسم الثاني من المجاز فهو مجاز الحذف، وهو جائز في حق الله، ومثال ذلك قوله تعالى: وجاء ربك والملك صفا صفا، أي جاءت قدرة الله، أي أثر من آثار قدرته، كما ثبت في تفسيرها عن الإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه فيما رواه البيهقي في كتاب مناقب أحمد. الله هو مصرف الأمور. وفي الحديث القدسي الذي ذكرناه: لا تسب الدهر فأنا الدهر، رد على المنجمين الذين يقولون: اقتراب النجم الفلاني من النجم الفلاني بهذا الشكل يولد من الحادثات كذا وكذا، يعتبرون أن النجوم مؤثرة ومدبرة للأحوال الأرضية، وهذا غير صحيح. النجوم صغارها وكبارها كلها ليست مدبرة للعالم العلوي ولا للعالم السفلي. الكواكب كلها ليس لها علاقة بتدبير أمور الحياة، ليس لها تأثير بتصريف الأمور، ولا صلة لها بمصائر الناس. إن الله هو مصرف الأمور، هو الذي يأتي بالرخاء، وهو الذي يأتي بالقحط، وهو المحيي والمميت. التسليم بقضاء الله وعدم الاعتراض عليه. أخي المسلم، إذا أصابتك مصيبة فقل إنا لله وإنا إليه راجعون. ومعنى إنا لله نحن خلق لله، ملك لله، هو خلقنا وأنشأنا، هو يحيينا ويميتنا. وإنا إليه راجعون، وإننا صائرون إليه للجزاء. وفي هذا القول تسليم لله تعالى، والتسليم فيه سلامة للعبد. إن الله غني عنا وعن جميع الخلق، لا ينتفع بشيء ولا ينضر بشيء. فهؤلاء الذين إذا أصابتهم مصيبة أو غضبوا من إنسان يسبون الخالق العظيم، فماذا يضرون الخالق؟ إنهم لا يضرون الله، إنما يضرون أنفسهم بكفرهم، ويستحقون بهذه المسبة أو الاعتراض على الله العذاب الدائم المقيم الذي لا انقطاع له ولا نهاية له إن لم يعودوا إلى الإسلام بالنطق بالشهادتين. بهذا الاعتراض على الله ولو في حالة الغضب استحقوا عذاب الآخرة الذي يسلطه الله على الكافرين. من أصابته فاقة من فقر واعترض على حكم الله، فإن كفره هذا لا يقرب له رزقا بعيدا. ومن أصابه مرض واعترض على حكم الله، فإن مرضه لا يزول بكفره. ومن مات له عزيز أو قريب واعترض على حكم الله، فإن الميت لا يعود بكفره. فيكون هذا الإنسان المعترض على الله قد أهلك نفسه، والعياذ بالله من الاعتراض على الله وعلى قضائه وحكمه. قال الله تعالى: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، أي أن كل ما يتلفظ به العبد من الجد والهزل والغضب يسجله الملكان. فهل يسر العاقل أن يرى في كتابه حين يعرض عليه يوم القيامة هذه الكلمات الخبيثة؟ بل يسوءه ذلك ويحزنه حين لا ينفع الندم. فليعتني بحفظ لسانه من الكلام بما يسوءه إذا عرض عليه في الآخرة. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكثر خطايا ابن آدم من لسانه. أخي المسلم، إذا أصبت بمصيبة أو بلاء فبادر إلى ذكر الله وتوكل عليه، واحفظ لسانك عن مسبة الخالق العظيم وعن الاعتراض على حكمه. والله سبحانه وتعالى أعلم وأحكم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: نداء المعرفة، مجوهرات سليم بدر، حلي تنبهر بها العيون وتأخذ بنا إلى آفاق الحسن والجمال. مجوهرات سليم بدر، مجوهرات فاخرة تزيد النساء روعة وفخامة وألقا. مجوهرات سليم بدر، عنوان التجدد واللمسات الأنيقة، بربور 01-651-748.
1: مطابع حول العالم، طباعة كتب، علب تجارية، فواتير، لافتات فليكس، طباعة على القماش وغيرها. Offset Digital Printing Plotting Cutting Graphic Design Catalog Business Card Flyers. مطابع حول العالم، بيروت، المزرعة، بربور 01-30-43-11 01-30-45-24.
2: Yes Travel and Tourism.
3: Yes Travel and Tourism.
2: Yes Travel.
4: حجوز وسافر أكثر ودفع أقل وعنا أوفر.
2: Yes Travel.
4: الرائدة بحجز تذاكر السفر والفيزا والأوتيلات بأسعار مدروسة وخدمة سريعة.
2: Honeymoon Package. Yes Travel. العنوان
5: كورنيش المزرعة بناية كوسا قرب الباندور. للتواصل 71-240-074.
2: Yes Travel and Tourism.
6: ألو وينك؟
7: بدي وين؟
6: حط بسالتك لحمة، خبز، دجاج، خضرة، فواكه.
7: لحظة لحظة، ما معي محل كل هول.
6: ما تعطى الهم، بس نقلهم من سالتك لسالة الخير.
8: سلة الخير منكم للمحتاجين.

سئل المصطفى عليه الصلاة والسلام عن صوم الاثنين فقال: ذاك اليوم الذي ولدت فيه وأنزل علي فيه، أي الوحي. كما أنه سئل أيضا عليه السلام عن صيامه الاثنين والخميس فقال: تعرض الأعمال يوم الاثنين والخميس، فأحب أن يعرض عملي وأنا صائم. وكان صلى الله عليه وسلم يتحرى صوم الاثنين والخميس.

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له في الجنة نزلا كلما غدا أو راح. متفق عليه.

مستمعينا الكرام، نستمع معا إلى قراءة طيبة للقرآن العظيم من المقرئ محمد معروف قرانوح.

نحن عصبة ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين. اقتلوا

0: الله أكبر.
1: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت، ويرفع لكم عبر أثير إذاعة نداء المعرفة صوت المشاريع.

0: من أقوال العلامة المحدث الشيخ عبد الله الهرري رحمه الله:
1: محمد عليه السلام أتى بالمعجزات كما أتى موسى وعيسى وإبراهيم وغيرهم من الأنبياء، كل أتى بمعجزة، فيجب تصديقه بما جاء به كما وجب تصديق أولئك، وكلهم متفقون على أصول العقيدة، إنه ليس بينهم اختلاف إلا في بعض الشرائع. الله أنزل لهذا حكما، وأنزل للنبي الذي بعده حكما غيره. فالمعجزة دليل عقلي على صدق محمد، كما أنها دليل عقلي على صدق غيره، لأنه لا أحد يستطيع بما أتى به محمد، كما أن أحدا من الذين كانوا في زمان عيسى من المكذبين المعارضين له لم يستطيعوا أن يأتوا بشيء مما أتى به عيسى، كإحياء الموتى وإبراء الأكمة، كذلك الذين كانوا في زمن موسى السحرة ما استطاعوا أن يأتوا بمثل ما أتى به موسى، بل عرفوا أن ما أتى به موسى ليس من قبيل السحر، بل إنما هو تصديق من الله له، فآمنوا بعد أن كانوا أرادوا أن يغلبوه ويكسروه بسحرهم، اعترفوا له أن ما جاء به حق فأسلموا، خالفوا فرعون الذي جمعهم ليظهروا على موسى الانكسار. كذلك في عهد محمد ما استطاع أحد من الكفار أن يأتي بمثل ما أتى به، فوجب تصديقه عقلا، لأن محمدا جاء بما يصدقه العقل، جاء بتوحيد الله الذي هو صانع العالم الذي لا يشبه شيئا، وأنه رسول ذلك الإله، أتى بمعجزات تشهد له، منها أن جذعا شجرا كان في مسجده مغروزا في مسجده من النخل، كان لما يخطب الرسول يستند إليه، ثم عمل له منبر فوقف على المنبر فصرخ ذلك الجذع، ذلك الخشب، صرخ صراخا يسمعه أهل المسجد كله، شوقا إلى رسول الله، حن إليه لأنه فارقه بعد أن كان يستند إليه. من يستطيع أن يفعل مثل هذا؟ هذا دليل عقلي على أنه صادق، وله غير هذا من المعجزات، حتى إن القرآن الكريم فيه معجزات عديدة، من جملتها أن في القرآن تحدي اليهود بأن يتمنوا الموت إن كانوا صادقين، معناه قولوا نحن نتمنى الموت، اللهم أمتنا، فبلغهم هذا التحدي فما تجرأ أحد منهم، ذكر عيسى أن اسمه أحمد ورسول الله هو أحمد ومحمد، ولم يسمى بأحمد قبله أحد من العرب ولا من غير العرب، هذا اسم حفظه الله تعالى له عليه السلام.

0: نداء المعرفة.
1: كافيه باي ذا واي بتستقبلكم 24 على 24، قاعدة خارجية مريحة وداخلية بصالة واسعة وكبيرة، بتقدم صاج، قهوة، سحلب، فرابي وسموذي وأراجيل. كافيه باي ذا واي ملتقى الأحبة والرفقة، البربير تحت مركز يموت للسمع قرب مستشفى البربير. فري ديليفري، للتواصل 03-222-439.
2: على صوت عالي أو الصبح ومجتمعين، مع تلج أو بالسقعة ومكان جنين، عكزة طعمة أو حد النار مبسوطين، كيف ما كانت القصة، قصتكم العنوان شاي راس الحصان، طعم الشاي عصوله.
3: لما تقول طرابلس بتتذكر دغري المينا والصيداوي، مطعم وكافيه وسيفود صيداوي دايما بالطليعة، بلقمة فاخرة بصالة مريحة ووسيعة وخدمة رفيعة وسريعة، مختصين بالسمك البلدي الطازج وأسعار مدروسة. مطعم وكافيه وسيفود صيداوي طرابلس المينا. للحجز والاستفسار والاتصال 71 77 41 53، 06 217 638. شاركونا عبر صفحات التواصل الاجتماعي الخاصة بالمطعم. فري ديليفري على السريع، وألف صحة للجميع.

عم بتواجهوا صعوبات أسرية زوجية أو تحديات سلوكية مع أولادكم؟ حجزوا موعدكم مع اختصاصية العلاقات الزوجية والأسرية وسلوكيات الأطفال ليال الخطيب، اللي بتقدم ورشات للكبار للتعامل مع مشاعرهم وحل المشاكل الزوجية، وورشات للأطفال لتنظيم السلوكيات، بالإضافة إلى جلسات أونلاين. الاختصاصية ليال الخطيب، العنوان الحمراء، تليفون 70 601 652.

إخوة الإيمان والإسلام، أهلا بكم في حلقتنا هذه من برنامج خطوف الرياحين من رياض الصالحين، حيث سنبقى مع دوحة العلم والمعرفة لننهل من معين الذكر الحكيم والسنة النبوية المطهرة. واليوم سنكون مع تتمة الكلام في صلة الأرحام.

0: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال: يا رسول الله، إن لي قرابة أصلهم ويقطعوني، وأحسن إليهم ويسيئون إلي، وأحلم عنهم ويجهلون علي. فقال: لئن كنت كما قلت فكأنما تسفهم المل، ولا يزال معك من الله ظهير عليهم ما دمت على ذلك. رواه مسلم.
1: قول هذا الرجل السائل إن لي قرابة، أي ذوي قرابة، أي رحم ونسب، أصلهم ويقطعوني وأحسن إليهم، أي أسدي إليهم الإحسان ويسيئون إلي، وأحلم عنهم ويجهلون علي. فأجابه النبي صلى الله عليه وسلم: لئن كنت كما قلت، أي من إسداء الجميل، أي وهم على ما ذكرت من مقابلته بضده، فكأنما تسفهم المل، أي كأنما تطعمهم المل، وهو الرماد الحار، وهو تشبيه لما يلحقهم من الإثم بما يلحق آكل الرماد الحار من الألم. ولا شيء على هذا المحسن إليهم في مقابلته لسيء أعمالهم بإحسانه، لكن ينالهم إثم عظيم بتقصيرهم في حقه وإدخالهم الأذى عليه. ولا يزال معك من الله ظهير عليهم، أي معين، ما دمت على ذلك، أي مدة دوامك على ما ذكر. وفي الحديث أن ما ذكر من الخصال سبب لإعانة صاحبها وتأييده وتوفيقه وتسديده.
2: وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه. رواه البخاري. قال ابن التين: ظاهر الحديث يعارض قول الله تعالى: فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، والجمع بينهما بحمل الزيادة في الحديث على حقيقتها، وذلك بالنسبة للأجل المعلق المكتوب في اللوح المدفوع للملك. مثلا كتب فيه: إن أطاع فلان فعمره كذا، وإلا فعمره كذا. والله سبحانه وتعالى عالم بالواقع منهما، والأجل المحتوم في الآية على ما في علم الله سبحانه الذي لا تغير فيه.
3: وإلى ذلك الإشارة بقوله تعالى: يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. فالحديث فيه ما أشار إليه أول الآية من الأجل المعلق، وقوله عنده أم الكتاب أشار به إلى العلم الإلهي الذي لا تغير فيه البتة، ويعبر عنه بالقضاء المبرم، وعن الأول بالقضاء المعلق. ومعنى وينسأ له في أثره، وسمي الأجل أثرا لأنه يتبع العمر، وأصله من أثر مشيه في الأرض، فإن مات لا يبقى له حركة فلا يبقى لقدمه في الأرض أثر. ومعنى قول النبي صلى الله عليه وسلم هذا أن يؤخر له في أجله وعمره فليصل رحمه.
0: وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ليس الواصل بالمكافئ، ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها. رواه البخاري.
1: قوله صلى الله عليه وسلم: ليس الواصل أي الكامل الوصل بالمكافئ، قال الطيبي أي ليست حقيقة الواصل ومن يعتد بصلته الذي يكافئ صاحبه بمثل فعله ويعطيه نظير ما أعطاه، ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها، أي فهم ثلاث درجات: واصل ومكافئ وقاطع. فالواصل من يبدأ بالفضل، والمكافئ من لا يزيد في الإعطاء على ما يأخذ، والقاطع الذي يتفضل عليه ولا يتفضل. وكما تقع المكافأة بالصلة من الجانبين، كذلك تقع بالمقاطعة من الجانبين. فمن بدأ فواصل، فإن جاز فمكافئ، وإلا فقاطع.
0: وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنكم ستفتحون أرضاً يذكر فيها القيراط، وفي رواية: ستفتحون مصر وهي أرض يسمى فيها القيراط، فاستوصوا بأهلها خيرا فإن لهم ذمة ورحمة.
2: هذا من الإخبار بالمغيبات، فهو من جملة الإعجاز، وقد وقع كما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، ولله الحمد. إنكم ستفتحون أرضا يذكر فيها القيراط. قال العلماء: القيراط جزء من الدينار والدرهم وغيرهما. وفي رواية: ستفتحون مصر وهي أرض يسمى فيها القيراط، فاستوصوا بأهلها خيرا فإن لهم ذمة ورحما. وفي رواية: فإن لهم ذمة وصهرا. قال العلماء: الرحم التي لهم، أي في الحديث، كون هاجر أم إسماعيل بن إبراهيم الخليل صلى الله عليهما وسلم منهم، أي من مصر، لأن الجبار، أي جبار مصر، أعطاها لسارة امرأة إبراهيم عليه السلام عندما منعه الله سبحانه وتعالى من إيذائها، فأعطتها سارة إبراهيم، فحملت منه إسماعيل عليه السلام.
3: ومعنى الصهر الذي ورد في الحديث في أهل مصر بقوله: فإن لهم ذمة وصهرا، كون مارية أم إبراهيم ابن سيدنا وسيد الخلق أجمعين رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم، لأن المقوقس صاحب مصر لما أرسل إليه النبي عليه الصلاة والسلام كتابا يدعوه فيه إلى الإسلام لم يسلم، ولكنه أرسل بهدية إلى النبي صلى الله عليه وسلم، منها مارية وسيرين، فحملت مارية بإبراهيم وأعطى عليه الصلاة والسلام سيرين لحسان بن ثابت الأنصاري رضي الله عنه.

0: وعن عبد الله عمرو بن العاص رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم جهارا غير سر يقول: إن آل أبي فلان ليسوا بأوليائي، إنما ولي الله وصالح المؤمنين، ولكن لهم رحم أبلها ببلالها. متفق عليه.
1: قال الشيخ زكريا في التحفة: المراد بفلان أبو طالب أو أبو العاص بن أمية، والمراد من آله من لم يسلم منهم. ومعنى الحديث: إني لست أخص قرابتي ولا فصيلة الأدنين بولاية دون المسلمين، وأما رحمهم فسأبلها ببلالها، أي أعطيها حقها، فإن المنع عند العرب يبس والصلة بل. إنما ولي أي ناصري والذي أتولاه في جميع الأمر الله وصالح المؤمنين. ويؤيده الآية: وإن تظاهر عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين. فالحديث على طبق الآية، فإنها دلت على حصر أوليائه في من ذكر. وفي قوله صلى الله عليه وسلم ولكن استدراك لما قد يتوهم من عدم مواصلتهم بإثباتها بقوله: لهم رحم أبلها ببلالها. قال النووي: ومنه حديث بل الأرحام، أي صلوها من البلل المذهب حرارتها.
2: وعن أبي أيوب خالد بن زيد الأنصاري رضي الله عنه أن رجلاً قال: يا رسول الله، أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني من النار. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تعبد الله ولا تشرك به شيئاً، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصل الرحم. متفق عليه. قوله: وتقيم الصلاة، أي تأتي بها مستجمعة لأركانها وشرائطها وسننها، وتؤتي الزكاة، أي تعطيها، وتصل الرحم، وخص الرحم بالذكر لقربها من السائل أو نظراً لحالها، كأنه كان قاطعاً لها فأمر بصلتها لأنها المهم بالنسبة إليه.
3: وعن سلمان بن عامر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الصدقة على المسكين صدقة، وعلى ذي الرحم ثنتان، صدقة وصلة. رواه النسائي. قوله الصدقة على المسكين صدقة، أي ثوابها ثواب صدقة واحدة. وعلى ذي الرحم، أي القرابة من الأب والأم وإن بعد، ثنتان، صدقة وصلة، أي فيهما ثوابان جليلان: ثواب الصدقة وثواب صلة الرحم.
0: جعلنا الله من الذين يصلون أرحامهم بنية حسنة لوجهه الكريم. وإلى هنا تنتهي هذه الحلقة من برنامج قطوف الرياحين من رياض الصالحين. ملتقانا يتجدد في الحلقة المقبلة بإذن الله، فتابعونا.

0: ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم عن السيدة عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها؟
1: عائشة احيا هواك فينا في مدى الدنيا.
2: أولا النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام، والسيدة عائشة هي الخامسة، فمريم، فاطمة، خديجة زوجة النبي، نعم حيث الأفضلية، وآسية زوجة فرعون، آسية بنت مزاحم، وعائشة بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنها وعن أبيها هي الخامسة، ولكنها كانت في العلم عالمة مجتهدة، وكانت صاحبة فضل. يكفي أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تؤذوني في عائشة، وأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لبنته فاطمة يخبرها إن كنت تحبينني فأحبيها السيدة عائشة، أحبيها، فلم ينزل الوحي علي في فراش امرأة من زوجاته إلا في فراشها، ما نزل الوحي على الرسول وهو في فراش أي من زوجاته إلا في فراش السيدة عائشة. والسيدة عائشة هي قالت أن النبي عليه الصلاة والسلام لما مات كان في بيتها في حجرتها وفي نوبتها، وجمع الله بين ريقه وريقها لما السواك، وبين سحرها ونحرها، قبض النبي عليه الصلاة والسلام والرسول رأسه بين سحرها ونحرها، يعني استند إليها. قيل كانت السيدة عائشة طبيبة من غير أن تدرس الطب. قال كيف حدا صار طبيب بدون ما يدرس طب؟ من كثرة مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم، من كثرة ما يعني وصف للرسول عليه الصلاة والسلام، وهي كانت تحضر، صار طبيبة. هذا بدل على أمرين، ده ذكي وفطنة، وده النبي مرض صبر، طبيبة قال عالمة في اللغة والشعر وعالمة بالفقه، فقيها، كانوا الصحابة يرجعوا لها لما يختلفوا ببعض الأمور. كيف لا كان

0: نداء المعرفة. نقليات علاء لفك وتوضيب المنازل والمكاتب، توضيب وفك وتركيب برادي، تريات، مكيفات ونجارة رفعة لغاية الطابق 17.
1: لدينا فريق لتنظيف المنازل قبل النقل وتنظيف وترتيب الأثاث بعد النقل، كما لدينا مستودعات لتخزين الأثاث والبضائع.
0: مشكلتك محلولة عنا،
1: منقدم لك الخدمة الأفضل.
0: أرقام التلفون 71 390 711،
1: 05 813 277.
2: النداء الأخير للمسافرين.
3: راحت علي الطيارة ومش عارف شو بدي أعمل.
4: ولا يهمك، الحل عند غادة ترافل. في ناس بتبيع تذاكر، بس بغادة ترافل مننصحك، منقلك شو البلدان اللي بتعطيك تجربة أمتع، أمتع أرخص، خط السير الأنسب، وكيف تستفيد من ميزانيتك لأقصى حد. غادة ترافل، حدك لآخر المشوار. غادة ترافل 03-477-027.
5: إيطاليا سل، مقصدك المعتمد والمريح لمبيع وشراء وتصليح جميع أنواع الأجهزة الخلوية وبطاقات التشريج. إيطاليا سل، المزرعة ملاصق لكافيه إدريس بعد الديوان بخمسين متر على اليمين. 01-656-118-03-79-39-11 بإدارة إدريس محمد.
6: كيفما درت في مملكته ستأخذك الروائح العطرة إلى ذكريات جميلة. فمنذ الخمسينات وحلويات الذهب رائدة في مجالها، حيث ذاقها الناس فحلقوا بالطعم الشهي. مجموعة من أفخر الحلويات العربية والكنافة المميزة، عثمانية حلاوة بجو، مفروكة وشعبيات بقشطة. حلويات الذهب، ذهب الحلويات.
7: فرع أول

صيانة أنظمة الطاقة الشمسية، بيزوروك وبيحلوا لك المشكلة. وفريقة متميز بالخبرة الفنية العالمية والأمانة يلي كتير مهمة بهالأيام. سجل عندك العنوان ورقم التليفون. باور جروب، شارع مار الياس، تليفون 01-301-314 أو واتساب 03-38-77-77. باور جروب، دايما حدك.

سئل المصطفى عليه الصلاة والسلام عن صوم الاثنين فقال: ذاك اليوم الذي ولدت فيه وأنزل علي فيه، أي الوحي. كما أنه سئل أيضا عليه السلام عن صيامه الاثنين والخميس فقال: تعرض الأعمال يوم الاثنين والخميس، فأحب أن يعرض عملي وأنا صائم. وكان صلى الله عليه وسلم يتحرى صوم الاثنين والخميس.

0: مستمعين الكرام، دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ يوسف داود ضمن برنامج طريق الهداية.
1: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. يقول الله تبارك وتعالى: وفي أنفسكم أفلا تبصرون. إن الناظر في جسد الإنسان يجد فيه من العجائب ما يدل على عظيم قدرة الله تعالى، ومن ذلك الرؤيا التي يراها الإنسان في منامه، وما فيها من مشاهدة بلاد بعيدة وأكل وشرب وإحساس بحزن أو بفرح أو اختراق الفضاء والغوص في الماء وسماع الكلام والإجابة عليه. وأعجب ما فيها أن الإنسان لما يفتح جفنه ينقطع عن هذا ويعود إلى عادته وهو في فراشه، فسبحان من جعل في خلقه ما يدل على عظيم قدرته وعظمته. والرؤيا هي مشاهدة روحية، أي أن الروح بعد نوم الشخص من غير أن تنفصل كليا عن الجسد تسرح إلى ما شاء الله عز وجل، فيريها الله تعالى ما شاء من المرئيات. والرؤيا إما أن تكون رؤيا خير وبشرى، وإما أن يدخلها شيء من عمل الشيطان وكيده، وإما أن تكون أضغاث أحلام. روى البخاري عن أبي سلمة قال: سمعت أبا قتادة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الرؤيا الصادقة من الله، والحلم من الشيطان. وإنما أضيف ما فيه تهويل ووسوسة إلى الشيطان ليعلم الناس أن هذا من عمل الشيطان وهو بخلق الله. الرؤيا الصالحة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذهبت النبوة وبقيت المبشرات. قيل: وما المبشرات يا رسول الله؟ قال: الرؤيا الصالحة. رواه البخاري في كتاب التعبير، وفي رواية: يراها المؤمن أو ترى له. الرؤيا الصالحة كرؤيا الأنبياء أو الملائكة وسماع الخير والبشرى منهم للرائي، أو يرى نفسه في الجنة أو من الناجين يوم القيامة. وقد ذهب بعض المفسرين إلى أن معنى قوله تعالى: لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة، أنها رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم التي هي بشرى بحسن الختام. وهذا النوع من الرؤى لا يشترط أن يكون رائيها على حال معينة، فهي منحة من الله قد يعطيها الله للعاصي أو للطفل من غير طلب. تعبير الرؤيا. الرؤيا منها ما هو كفلق الصبح، أي هي واضحة ويفهم منها الاستبشار، وهي الرؤى الصالحة. أما تفاصيل ما يراه الإنسان فله معنى يعلمه أهل التأويل والتعبير، وهم الأنبياء وبعض أولياء الله العارفين الذين يعطيهم الله هذا العلم. أما الأنبياء فرؤياهم وحي من الله، كما جاء في القرآن في قصة إبراهيم عليه السلام ورؤياه يذبح ولده، وما جاء في القرآن أيضا عن نبي الله يوسف عليه السلام أنه رأى الشمس والقمر والكواكب الأحد عشر ساجدين. وجاء تأويلها بعد مدة سجود أبويه عليه السلام وإخوته تحية له، وفي ذلك قال تعالى إخبارا عن سيدنا يوسف عليه السلام: يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا. وكذلك ما أخبر الله عن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بقوله: لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام. وقد أول رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه ولغيره، ففي البخاري من حديث عبد الله بن عمر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بينما أنا نائم أتيت بقدح لبن فشربت منه حتى لأرى الري يخرج من أظافري، ثم أعطيت فضلي، يعني عمر. قالوا: فما أولته يا رسول الله؟ قال: العلم. وكذلك أول رسول الله صلى الله عليه وسلم الرؤيا لغيره، فعن عبد الله بن سلام قال: رأيت كأني في روضة، ووسط الروضة عمود، في أعلى العمود عروة، فقيل لي: ارقه. قلت: لا أستطيع. فأتاني وصيف فرفع ثيابي فرقيت، فاستمسكت بالعروة فانتبهت وأنا مستمسك بها، فقصصتها على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: تلك الروضة روضة الإسلام، وذلك العمود عمود الإسلام، وتلك العروة العروة الوثقى، لا تزال متمسكا بالإسلام حتى تموت. رواه البخاري. وأما غير الأنبياء من المعبرين فلا يحصل التعبير إلا من ولي آتاه الله هذا العلم، تعبير الرؤية، وهذا لا يتعلم عند المشايخ ولا في المدارس والكتب، بل هو علم موهوب من الله لمن شاء من أوليائه، وهو المعني بقوله تعالى: واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم. أي أن الإنسان التقي قد يعطيه الله علم تأويل الرؤيا، ولا يكون المرء تقيا إلا إن تعلم العلم الديني الواجب، وأمر بالمعروف ونهى عن المنكر مع أداء الواجبات واجتناب المحرمات. فلا ينبغي لأي إنسان أن يؤول الرؤيا أو أن يقصد من ليس فيه هذه الشروط لتعبير الرؤيا لمجرد أنه قرأ في كتب تأويل المنامات، أو أنه سمع شخصا يؤول مناما فيؤول مثله، لأن هذا العلم خاص بالأنبياء وبعض الأولياء العارفين. والكتب المتداولة اليوم مثل الكتاب المنسوب لابن سيرين أو النابلسي أو غيرهما، ليس شرطا أن يكون ما فيها ينطبق على جميع الأشخاص، لأن تعبير الرؤيا بحسب حال الرائي، فقد يرى الإنسان نفسه في حالة ويعبر له بشيء، ويرى غيره نفسه في مثل تلك الحالة ويعبر له بشيء آخر، وإنما النظر في هذه الكتب للاستئناس. ومن الرؤيا ما يكون لها معنى ينكشف ولو بعد مدة من الزمن. اللهم ارزقنا رؤية النبي صلى الله عليه وسلم في المنام هذه الليلة وكل ليلة، وتوفنا مسلمين، وألحقنا بالصالحين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

0: نداء المعرفة، مجوهرات قمر، قمر جولري.
1: نبيع وشراء ذهب، الماس، ساعات وأحجار كريمة. نشتري منكم جميع أنواع الذهب والمجوهرات.
0: مجوهرات قمر، قمر جولري،
1: سوق بربور قرب حلويات الذهبي. تواصلوا معنا على خدمة الواتساب على الرقم 03-87-09-78 وتابعونا على صفحاتنا على الفيسبوك والإنستغرام.
0: قمر جولري بإدارة عمر هلال التنير.
2: مطابع حول العالم، طباعة كتب، علب تجارية، فواتير، لافتات، فليكس، طباعة على القماش وغيرها. Offset Digital Printing Plotting Cutting Graphic Design Catalog Business Card Flyers. مطابع حول العالم، بيروت، المزرعة، بربور. 01-30-43-11 01-30-45-24.
3: Yes Travel and Tourism.
4: Yes Travel and Tourism.
3: Yes Travel.
5: حجوز وسافر أكثر ودفع أقل وعنا أوفر.
3: Yes Travel.
5: الرائدة بحجز تذاكر السفر والفيزا والأوتيلات بأسعار مدروسة وخدمة سريعة.
3: Honeymoon Package. Yes Travel. العنوان
6: كورنيش المزرعة، بناية كوسا قرب الباندور. للتواصل 71-240-074.
3: Yes Travel and Tourism.
7: عم بتفتش على تليفون، آيباد، لابتوب أو حتى صيانة أو خيار شاشة؟ بروموبايل هو العنوان الصح. بدك محل ثقة بأسعار ممتازة بيقدم لك أي نوع هاتف أو خدماته؟ بروموبايل هو العنوان الصح. بروموبايل، العنوان، طريق جديدة، ساحة الملعب البلدي، فرع تاني، الدورة، مقابل عقيل الإخوان. تليفون 76-616-669 76-616-669.
8: الديوان بكل فروعه بيقدم أكبر تشكيلة من المواد الغذائية والحاجيات المنزلية،
9: وخاصة بقسم اللحوم والدجاج ذات الجودة العالية، بالإضافة لخدمة الدليفري. انطرونا بعروضات مغرية كتيرة.
8: نويري 01-66-85-85،
9: طريق الجديدة 01-300-370،
8: شويفات 05-810-850.

مددا مددا يا الله، ارحمنا برسول الله وبكل ولي منه.

نداء المعرفة مجوهرات الريانة تقدم تشكيلة من أفخم مجموعة الحلي الفاخرة من الذهب والألماس والأحجار الكريمة، بالإضافة إلى الساعات العالمية. هدية فاخرة عند شراء كل علامة. مجوهرات الريانة، عائشة بكار، شارع ابن رشد، قرب دار الفتوى. تليفون 01 79 89 44 03 88 99 25.

0: تفضل.
1: أرقام التلفون 71 390 711،
0: 05 813 277. ولو نحن لبعض، ليه حامل السيارة بالعرض؟ تفضل على مكتب محمد دمج للسيارات، إنجاز جميع المعاملات بمصلحة تسجيل السيارات والآليات، كمان تسجيل جميع الآليات، دفع رسوم ميكانيك وتأمينات فورية، إنجاز وتجديد جميع رخص السواقة، إنجاز رخص سواقة دولية، معاينة ميكانيكية لجميع السيارات، بيع أرقام سيارات مميزة، وتأجير جميع أنواع السيارات بأسعار مدروسة مع خدمة تسليم واستلام السيارة بالمطار. هدفنا خدمتكم بشكل مميز وسريع. مكتب محمد دمج للسيارات، بيروت نزلة برج أبو حيدر بعد المسجد بخمسمائة متر بناية نوفل. 03-09-24-72.
1: لا فارينا، تشكيل كبير من الحلويات العربية والجاتو الفاخرة بالطعمة والنوعية والمخبوزات والمعجنات الشهية، بالإضافة للبوزة المشكلة الغربية. شويفات القبة طريق العام ملاصق للديوان هايبر ماركت. تليفون 05 810 850.
2: لإعلاناتكم على إذاعتنا تواصلوا معنا على الرقم 00961166701، 00961333122.

0: صلوا على رسول الله.
1: دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ أحمد حلمي ضمن برنامج طريق الهداية.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين سيدنا محمد الأمين، وعلى آله وصحبه والتابعين الطيبين الطاهرين، وبعد. فإن المؤمن مطالب بأن يكون ذا أخلاق عالية حميدة، ويكون رؤوفا رحيما بالمؤمنين، لا سيما بالضعفاء منهم. فقد يدعو أحدهم لك دعاء طيبا بعد أن تعينه فيستجاب له. يقول الله تبارك وتعالى: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم. قال ابن الجوزي: أي لا تصرف بصرك إلى غيرهم من ذوي الغنى والشرف. وكان عليه السلام حريصا على إيمان الرؤساء ليؤمن أتباعهم، ولم يكن مريدا لزينة الدنيا قط، فأمر أن يجعل إقباله على فقراء المؤمنين. قال الرازي: اعلم أن أكابر قريش اجتمعوا وقالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أردت أن نؤمن بك فاطرد هؤلاء الفقراء من عندك، فإذا حضرنا لم يحضروا، وتعين لهم وقتا يجتمعون فيه عندك. فأنزل الله تعالى: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ما عليك من حسابهم من شيء، وما من حسابك عليهم من شيء. فبين فيها أنه لا يجوز طرد المؤمنين الفقراء، بل تجالسهم وتوافقهم وتعظم شأنهم، ولا تلتفت إلى أقوال أولئك الكفار، ولا تقيم لهم في نظرك وزنا سواء غابوا أو حضروا. وروى الإمام البخاري عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أنه قال: مر رجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال الرسول لرجل عنده جالس: ما رأيك في هذا؟ فقال: رجل من أشراف الناس، أي الذين ينظرون إلى الظاهر، هذا والله حري إن خطب أن ينكح، وإن شفع أن يشفع، أي لحسبه أو لشرف نسبه. قال: فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم مر رجل آخر من فقراء المسلمين، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للرجل نفسه: ما رأيك في هذا؟ فقال: يا رسول الله، هذا رجل من فقراء المسلمين، هذا حري إن خطب ألا ينكح، أي لفقره، وإن شفع ألا يشفع، وإن قال ألا يسمع لقوله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا خير من ملء الأرض مثل هذا، أي هذا الذي احتقرتموه لفقره خير عند الله مما يملأ الأرض بها مثل هذا الذي فضلتموه عليه. قال الملا علي القاري، ووجهه والله تعالى أعلم، أن الفقير في الغالب لصفاء قلبه أقرب إلى قبول أمر ربه والوصول إلى مرتبة حبه، بخلاف كثير من الأغنياء، فإن لهم الطغيان والاستغناء والتكبر والخيلاء. وقد قال الله تعالى: سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق. وهذا أمر مشاهد ومرئي في تلامذة العلماء ومريد الصلحاء والتابعين أولا للأنبياء، بل السابقين إلى العبادات من الصلوات وغيرها، حتى الحج الذي لم يجب إلا على الأغنياء المستطيعين. فالفائزون به لا سيما على وجه الإخلاص المبرئ عن الأغراض الفاسدة والمكاسب الكاسدة، غالبا إنما هم الفقراء. الله يثبتنا وإياكم على الحق والتقوى، والحمد لله رب العالمين.

دواجسم خير الخلق في أرض طيبة، فأضحى به المسك المعنبر ينفث، ثنى الوجد أعناق النياق لقبره، فسارت بهم تحت المحامل تلهث. ثرى طيبة يسقى بماء دموعنا، فإن حرثت يوما على الدمع تحرث.

ما زلنا في وقت صلاة العصر ولم يبقى سوى دقائق لأدائها، فليسارع من لم يؤدها قبل الفوات، ويسر الله عز وجل لنا ولكم سبل الخير.

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له في الجنة نزلا كلما غدا أو راح. متفق عليه.

0: مستمعينا الكرام، نستمع معا إلى قراءة طيبة للقرآن العظيم من المقرئ محمد معروف قرانوح.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

مستمعين الكرام، من نداء المعرفة صوت المشاريع رفع لكم أذان المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.

العالمين له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد أشرف المرسلين وحبيب رب العالمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. أما بعد، فقد كان السلطان صلاح الدين الأيوبي رضي الله عنه كما وصفه أصحاب التراجم شافعي المذهب أشعري الاعتقاد، وقد كان له اعتناء خاص بنشر عقيدة الإمام الأشعري رحمه الله. وقد أمر السلطان صلاح الدين الأيوبي المؤذنين في وقت التسبيح أن يعلنوا بذكر العقيدة الأشعرية، فوظف المؤذنين على ذكرها كل ليلة. وقد كان السلطان صلاح الدين الأيوبي رضي الله عنه حافظ القرآن وحافظ كتاب التنبيه في الفقه الشافعي وحافظ كتاب الحماسة، وكان دينا ورعا غازيا مجاهدا تقيا. ولما كان للسلطان المذكور صلاح الدين رضي الله

0: عنه: هذا الاهتمام بعقيدة الإمام الأشعري، ألف الشيخ النحوي محمد بن هبة هذه الرسالة وأسماها حدائق الفصول وجواهر العقول، وأهداها للسلطان فأقبل عليها وأمر بتعليمها حتى للصبيان في الكتاب، وصارت تسمى فيما بعد بالعقيدة الصلاحية نسبة إلى السلطان صلاح الدين الأيوبي رضي الله عنه.
1: الله حي ذو امتنان.
0: ومما جاء في هذه القصيدة الصلاحية: جمعتها للملك الأمين الناصر الغازي صلاح الدين، عزيز مصر قيصر الشام ومن ملكه الله الحجاز واليمن، ذي العدل والجود معا والباسي، يوسف محيي دولة العباسي، ابن الأجل السيد الكبير، أيوب نجم الدين ذي التدبير، لا زالت الأيام طوع أمره، والسعد يسعى مع جيوش نصره، حتى ينال منتهى آماله، مؤيدا ممتعا بآله، وصانع العالم لا يحويه قطر تعالى الله عن تشبيه، قد كان موجودا ولا مكانا، وحكمه الآن على ما كان، سبحانه جل عن المكان وعز عن تغير الزمان، فقد غلا وزاد في الغلو من خصه بجهة العلو، وحصر الصانع في السماء مبدعها والعرش فوق الماء، وأثبتوا لذاته التحيزا قد ضل ذو التشبيه فيما جوزا. ثم قال في هذه العقيدة: إن الذي يؤمن بالرحمن يثبت ما قد جاء في القرآن من سائر الصفات والتنزيه عن سنن التعطيل والتشبيه، من غير تجسيم ولا تكييف لما أتى فيه ولا تحريف، فإن من كيف شيئا منها زاغ عن الحق وضل عنها، وهكذا ما جاء في الأخبار عن النبي المصطفى المختار. ثم قال في هذه العقيدة: وصانع العالم ذو كلام أوصل معناه إلى الأفهام، كلامه المنزل من صفاته، وهو قديم قائم بذاته، وقل لمن قد كيف الكلام بالحرف والصوت معا سلاما، فإنهم قد كابروا العيانا وخالفوا الدليل والبرهانا، فيا أولي التشبيه والتجسيم الحاء في الرحمن قبل الميم، وهكذا المتلو في كلامكم أيهما القديم في اعتقادكم، أضللتم الجهال بالتمويه لما سلكتم نهج التشبيه.

0: مستمعين الكرام، ترقبوا بعد قليل أوراد المساء.
1: نداء المعرفة.
2: وديني سلامي يا رايح للحرم.
3: إلى الراغبين بأداء مناسك الحج والعمرة هذا العام، يعلن محل محمد عبد الملك عن تأمين جميع ما تحتاجونه في الرحلة المباركة بأسعار مدروسة. أول مارلياس مقابل الباب الرئيسي لفاكنة الحلو 01-70-14-10، الطريق جديد مقابل مسجد عمر بن عبد العزيز 01-70-70-40.

البيت اللبناني للعطور من روان، خبرة تزيد على 30 عاما، عطور فرنسية وعربية، أفخم المخلطات الشرقية. البيع بالجملة والمفرق، فرع أول شركة روان بيروت مقابل جامع سليم إسلام، فرع ثاني برج أبي حيدر المكتبة الرفاعية، واتساب 78 90 61 51.

0: إذا قلنا ذهب، حلي، ألماس، يعني مجوهرات منى بدر. وإذا بدك قطعة مميزة وفريدة من نوعها، ما إلك إلا مجوهرات منى بدر. وقبل ما تسألوا عن الأسعار، هي مدروسة بتريح العرسان واللي بده يجيب هدية كمان. مجوهرات منى بدر، المزرعة، سوق بربور، 01-65-12-84-03-02-48-92.
1: العمدة، عنوان الذوق الراقي والأصيل، أجود أنواع البن الإيطالي ومجموعة من العسل الأسترالي مانوكا، بالإضافة إلى تشكيلة من العسل الطبيعي. العمدة، لدينا أجود أنواع التمور بالإضافة إلى التمور المزينة، زيوت معصورة على البارد، حبة البركة، اللقطين والسمسم، طحينة وزبدة مكسرات بدون إضافات. العمدة، بيروت، نزلة برج أبي حيدر قبل محطة بدران على اليمين بمئة متر. تليفون 70 911 093.

0: عم بتواجهوا صعوبات أسرية زوجية أو تحديات سلوكية مع أولادكم؟ حجزوا موعدكم مع اختصاصية العلاقات الزوجية والأسرية وسلوكيات الأطفال ليالي الخطيب، اللي بتقدم ورشات للكبار للتعامل مع مشاعرهم وحل المشاكل الزوجية، وورشات للأطفال لتنظيم السلوكيات بالإضافة إلى جلسات أونلاين. الاختصاصية ليالي الخطيب، العنوان الحمراء، تليفون 70-601-652.
1: جلوبال يونيفرسيتي تضم العديد من الاختصاصات المطلوبة في أسواق العمل المحلية والعالمية.
2: رجعنا أوراد المساء.

الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.

وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت.

أن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق

0: والحزن وأعوذ بك من العجز والكسل وأعوذ بك من الجبن والبخل وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال.
1: اللهم اقض عنا الدين وأذهب الهم وفرج كرباتنا واستر عوراتنا وانفعنا ببركات سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأكرمنا برؤيته وشفاعته. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

0: نداء المعرفة
1: على صوت عالي أو الصبح ومجتمعين مع تلج أو بالسقعة ومكان جنين عكزة طعمة أو حد النار مبسوطين كيف ما كانت القصة قصتكم العنوان شاي راس الحصان طعم الشاي عصوله كافيه باي ذا واي بتستقبلكم 24 على 24 قاعدة خارجية مريحة وداخلية بصالة واسعة وكبيرة بتقدم صاج قهوة سحلب فرابي وسموذي وأراجيل كافيه باي ذا واي ملتقى الأحبة والرفقة البربير تحت مركز يموت للسمع قرب مستشفى البربير فري ديليفري للتواصل 03-222-439
2: لما تقول طرابلس بتتذكر دغري المينا والصيداوي مطعم وكافيه وسيفود صيداوي دايما بالطليعة قبل قمة فاخرة بصالة مريحة ووسيعة وخدمة رفيعة وسريعة مختصين بالسمك البلدي الطازج وأسعار مدروسة مطعم وكافيه وسيفود صيداوي طرابلس المينا للحجز والاستفسار والاتصال 71-77-41-53-06-217-638 شاركونا عبر صفحات التواصل الاجتماعي الخاصة بالمطعم فري ديليفري على السريع وألف صحة للجميع
3: على السريع خد لك هالخبرية شركة السماك للطاقة الشمسية والتكييف بتأمن لكم جو مريح ولطيف مع التركيب والصيانه بعد البيع شركة السماك للطاقة الشمسية والتكييف وكلاء شركة فيليسيتي للبطاريات فرع أول سليم سلام فرع تاني شتورة البقاع تليفون 76 67 98 98

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان شيخنا الحافظ اللغوي الفقيه المحدث الشيخ عبد الله الهرري رحمه الله ينصحنا أن نكثر عند الشدة من قول يا حي يا قيوم، لو ألف مرة قلناها فيها فائدة عظيمة. وهذا أخذه مما ثبت عن سيدنا علي رضي الله عنه قال: لما كان يوم بدر قاتلت شيئا من قتال، ثم جئت مسرعا لأنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما فعل، فجئت فإذا هو ساجد يقول: يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، لا يزيد عليها. فرجعت إلى القتال، ثم جئت وهو ساجد يقول ذلك أيضا، فذهبت إلى القتال، ثم جئت وهو ساجد يقول ذلك، حتى فتح الله عليه: يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم.

عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من قال حين يصبح: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، عليك توكلت وأنت

بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم. لم ير في نفسه يومئذ ولا أهله ولا ماله شيئا يكرهه. ومعنى إن ربي على صراط مستقيم عدل في حكمه. فقولوا هذا الدعاء صباحا مساء مخلصين النية لله مع إخراج كل حرف من مخرجه ومراعاة المدود كهذا المد في كلمة ما شاء الله، تمد 4 حركات أو 5 حركات. وبارك الله فيكم وحفظكم.

دقائق معدودة وينتهي وقت صلاة المغرب، لذا نذكر من لم يصلها لأدائها فورا قبل انتهاء الوقت، ونسأل الله تعالى أن يقوينا على أداء الطاعات، إنه رب كريم.

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له في الجنة نزلا كلما غدا أو راح. متفق عليه.

نبقى مع تلاوة عطرة لكتاب الله تعالى مع المقرئ هادي فايد يتلو علينا سورة الملك.

0: الله أكبر.
1: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت، ويرفع لكم عبر أثير إذاعة نداء المعرفة صوت المشاريع.
2: الله أكبر، الله أكبر،

0: وسلم.
1: مستمعين الكرام، من نداء المعرفة صوت المشاريع رفع لكم أذان العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.

0: من أقوال العلامة المحدث الشيخ عبد الله الهرري رحمه الله،
1: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أراد بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة. المعنى: الذي يريد يدخل الجنة وينجو من عذاب الله فليلزم جمهور الأمة، أي عقيدتهم، عقيدة جمهور الأمة السواد الأعظم، لأن الله تعالى أكرم سيدنا محمدا بأن حفظ أمته أن يضل جمهورهم، أي أن يخرجوا من الإسلام. الله تعالى وعد نبينا محمدا أن يحفظ عقيدة الإسلام على جمهور أمته، أي معظمهم. معنى ذلك أن بعضهم قد يكفر، بعض الأمة قد يكفرون، أما الجمهور لا يكفرون، يبقون على الاعتقاد الذي هو علم الصحابة، ثم الصحابة علموا غيرهم، والذين علموهم علموا من لم ير الصحابة، وهكذا إلى عصرنا هذا، إلى وقتنا هذا، إلى هذه الحال بقيت الأمة ولا يزالون فيما بعد على هذا.

عليكم التنكر في علم التوحيد لتدافعوا عن دين الله لتصلحوا ما أفسده كثير من الناس. ثم معرفة الكفريات للحذر منها وللتحذير منها. اجتهدوا في علم الدين. بارك الله فيكم وعليكم.

هؤلاء المتجبرون على آبائهم فليتذكروا حفرة القبر أو ليزوروا مرة دار العجزة بنية الاعتبار والاستعار. من حملك وهنا على وهن تضعف عن حمله يوم أن يضعف على أن يحمل نفسه.

0: من أقوال سماحة الشيخ الدكتور حسام الدين قراقيرة رئيس جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية:
1: مهما اشتد به البلاء، مهما أصابه من ضيق، مهما فقد من أحباب ومن أصدقاء ومن أقارب ومن أعزاء، لا يجعله ذلك معترضا على الله، لا في الظاهر ولا في الباطن، بل يكن حسن الظن بالله تعالى، ليكن متوكلا على الله، ليكن راض بما قسم الله، ولا يكن من المعترضين. الاعتراض على الله مخرج من الدين. إبليس بما كفر إبليس؟ باعتراضه على الله. ماذا كان من إبليس؟ إبليس وهو أبو الجن، الله تعالى خلقه من نار، وهو كان يعيش بين الملائكة في الجنة، الله تعالى خلقه كان مؤمنا. لما خلق الله تعالى آدم، وآدم عليه السلام الذي هو أبو البشر، خلق من ماء وتراب، أمر الله تعالى الملائكة أن تسجد لآدم تحية واحتراما. ليس السجود عبادة، إنما السجود تحية واحترام. الملائكة لا تعصوا الله تعالى، فعلت ما أمرها الله، يعني سجدت لآدم سجود تحية. إبليس كان الأمر شاملا له، لأنه كان يعيش مع الملائكة، ليس لأنه من الملائكة، بل لأنه كان يعيش بين الملائكة كان الأمر شاملا له، يعني أمر الله تعالى الملائكة وإبليس أن يسجدوا لآدم. الملائكة لا تعصي الله، سجدت لآدم تحية واحتراما. إبليس عصى، لم يسجد، ثم لم يقتصر على العصيان بل اعترض، يعني في معصية لي عدم لإطاعة، وفي اعتراض على حكم الله تعالى، قال لا أسجد له، خلقتني من نار وخلقته من طين، معترضا على الله، فباعتراضه على الله صار من الكافرين، فأخرج من الجنة. أخرج من الجنة.

من تفسير آية الكرسي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في آية الكرسي: إنها سيدة آي القرآن. رواه البخاري. أي إنها أفضل آية في القرآن. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، وصف الله نفسه بأنه لا إله سواه، وأنه حي بحياة أزلية أبدية ليست بروح ودم وجسد، فهو حي لا كالأحياء. ومعنى القيوم استغناؤه تعالى عن كل شيء واحتياج كل شيء إليه. لا تأخذه سنة ولا نوم، أي لا يصيبه نعاس ولا نوم، لأنه منزه عن التطور والتغير والانفعال. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ أي أن أحدا لا يشفع عند الله إلا بإذن الله. فيوم القيامة الملائكة يشفعون لبعض عصاة المسلمين، وكذلك يشفع الأنبياء والشهداء والعلماء العاملون لأهل الكبائر من المسلمين. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. أي أن أهل السماوات أي الملائكة وأهل الأرض من الأنبياء والأولياء وغيرهم من الإنس والجن لا يحيطون بشيء من علم الله، أي من معلومات الله، إلا بما شاء، أي إلا بالقدر الذي علمهم الله إياه. وسع كرسيه السماوات والأرض. الكرسي هو جرم عظيم غير العرش، خلقه الله تعالى. وننبه هنا أن الله يستحيل عليه الاستقرار والجلوس على العرش، لأن الجلوس من صفات المخلوقين، ولا يؤوده حفظهما، أي لا يتعب الله حفظ السماوات والأرض، لأن كل الأشياء هينة عليه سبحانه. اللهم اجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا ونورا لأبصارنا وبصائرنا، يا أرحم الراحمين.

0: نداء المعرفة. مجوهرات عماد بدر في اختيار الحلي الجميلة سباقة، ومجموعتها الغنية ترضي جميع الذواقة. إنها مجوهرات عماد بدر، المزرعة شارع بربور مقابل روتس، تليفون 01-65-14-15-03-21-99-68. مجوهرات عماد بدر، مع كل علامة عروسين هدية.
1: مطابع حول العالم، طباعة كتب، علب تجارية، فواتير، لافتات فليكس، طباعة على القماش وغيرها. Offset Digital Printing Plotting Cutting Graphic Design Catalog Business Card Flyers. مطابع حول العالم، بيروت، المزرعة، بربور. 01-30-43-11 01-30-45-24.
2: العمدة، عنوان الذوق الراقي والأصيل، أجود أنواع البن الإيطالي ومجموعة من العسل الأسترالي مانوكا، بالإضافة إلى تشكيلة من العسل الطبيعي. العمدة، لدينا أجود أنواع التمور بالإضافة إلى التمور المزينة، زيوت معصورة على البارد، حبة البركة، اللقطين والسمسم، طحينة وزبدة مكسرات بدون إضافات. العمدة، بيروت، نزلة برج أبي حيدر قبل محطة بدران على اليمين بمئة متر. تليفون 70-911-093.
3: كيفما درت في مملكته ستأخذك الروائح العطرة إلى ذكريات جميلة. فمنذ الخمسينات وحلويات الذهب رائدة في مجالها، حيث ذاقها الناس فحلقوا بالطعم الشهي. مجموعة من أفخر الحلويات العربية والكنافة المميزة، عثمانية، حلاوة بجو، مفروكة، وشعبيات بقشطة. حلويات الذهب، ذهب الحلويات.
4: فرع أول، المزرعة، سوق بربور، 01-311-666. فرع ثان، قرب سوبر ماركت الديوان، خلدة، 05-8111-66.
5: Yes Travel and Tourism.
6: Yes Travel and Tourism.
5: Yes Travel.
7: حجوز وسافر أكثر وادفع أقل وعنا أوفر.
5: Yes Travel.
7: الرائدة بحجز تذاكر السفر والفيزا والأوتيلات بأسعار مدروسة وخدمة سريعة.
5: Honeymoon Package. Yes Travel. العنوان،
8: كورنيش المزرعة، بناية كوسا، قرب الباندور. للتواصل 71-240-074.
5: Yes Travel and Tourism.
9: Global University تضم العديد من الاختصاصات المطلوبة في أسواق العمل المحلية والعالمية.

0: مستمعين الكرام، دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ طارق اللحام ضمن برنامج طريق الهداية.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. أما بعد، يقول الله تعالى في القرآن الكريم: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. إخوة الإيمان، هذه الآية الكريمة فيها دليل واضح على عذاب القبر. وآل فرعون أي أتباعه الذين اتبعوه على الشرك والكفر، هؤلاء يعرضون على النار في مدة القبر وقبل أن يدخلوها، فيمتلئون رعبا وفزعا وخوفا، أول النهار مرة وآخر النهار مرة، وغير ذلك من أنواع العذاب كضغطة القبر وضرب منكر ونكير له بمطرقة من حديد لو ضرب بها جبل لذاب، ويقال للأرض التئمي عليه فتلتئم عليه حتى تختلف أضلاعه، وتسلط عليه حشرات الأرض فتنهش وتأكل من لحمه وهو يرى بعينه، لأن العذاب في القبر بالروح والجسد. يقول الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. معيشة ضنكا أي ضيقة في القبر. أيها الإخوة المؤمنون، إن من الأدلة الواضحة على عود الروح إلى الجسد في القبر حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من أحد يمر بقبر أخيه المؤمن كان يعرفه في الدنيا فيسلم عليه إلا عرفه ورد عليه السلام. وها هو سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه يسأل الحبيب محمدا صلى الله عليه وسلم: أترد علينا عقولنا يا رسول الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم: نعم، كهيئتكم اليوم. فقال عمر: فبفيه الحجر، أي ذاك الخبر الذي لم أكن أعرفه، وسكت وانقطع عن الكلام. أيها الأحباب، إن النبي صلى الله عليه وسلم حذرنا من المعاصي التي غالبا ما تكون سببا لعذاب القبر، فمن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: استنزهوا من البول فإن عامة عذاب القبر منه، معناه لا تلوثوا ثيابكم وجلدكم به، لأن أكثر عذاب القبر منه. ويؤكد هذا ما ورد عن عبد الله بن عمر أنه قال: كنت أسير وحدي فمررت بقبور من قبور الجاهلية، فإذا برجل قد خرج من قبره يلتهب نارا وفي عنقه سلسلة من نار، وكان معي إداوة من ماء، فلما رآني قال: يا عبد الله اسقني، يا عبد الله صب علي الماء. فوالله ما أدري هل عرفني أو كلمة تقولها العرب، إذ خرج رجل من القبر وقال: لا تسقه فإنه كافر. قال: فأخذ السلسلة فاجتذبه حتى أدخله القبر. قال: وآواني الليل إلى منزل عجوز إلى جانب بيتها قبر، فسمعت هاتفا يهتف بالليل يقول: بول وما بول، شن وما شن. فقلت: ويحك، ما هذا؟ قالت: زوج لي وكان لا يتنزه من البول. فأقول له: ويحك، إن البعير إذا بال تفاج يباعد ما بين رجليه، فكان لا يبالي. قالت: وبينما هو جالس إذ جاءه رجل فقال اسقني فإني عطشان. قال عندك الشن وشن لنا معلق. فقال يا هذا اسقني فإني الساعة أموت. قال عندك الشن. قالت فوقع الرجل ميتا من شدة العطش وما سقاه. فهو ينادي من يوم مات بول وما بول شن وما شن. فإياكم إخوة الإيمان ومعصية الله، فإن الموت منا قريب والرب علينا رقيب. ومما ورد في كتاب أهوال القبور عن رجل كان حفار قبور قال حفرت قبرين وكنت في الثالث فاشتد علي الحر فألقيت كسائي على ما حفرت واستظليت فيه. فبينما أنا كذلك إذ رأيت شخصين على فرسين أشهبين فوقعا على القبر الأول. فقال أحدهما لصاحبه اكتب. فقال وما أكتب؟ قال فرسخ في فرسخ. ثم تحولا إلى القبر الثاني فقال اكتب. قال وما أكتب؟ قال مد البصر. ثم تحولا إلى القبر الثالث الذي أنا فيه وقال اكتب. قال وما أكتب؟ قال فتر في فتر. فقعدت أنظر الجنائز، فجيء برجل معه نفر يسير على القبر الأول. قلت ما هذا الرجل؟ قالوا إنسان قراب، يعني سقاء ذو عيال ولم يكن له شيء، فجمعنا له. فقلت رد الدراهم على عياله، ثم دفنته. ثم أتي بجنازة ليس معها إلا من يحملها، فسألوا عن القبر، فجاءوا إلى القبر الذي قالوا مد البصر. قلت من الرجل؟ قالوا إنسان غريب مات على مزبلة ولم يكن له شيء، فلم آخذ منهم شيئا وصليت عليه معهم. قال وقعدت أنتظر الثالث، فلم أزل إلى العشاء، فجيء بجنازة امرأة لبعض الأمراء، فسألتهم الأجرة، فضربوا رأسي وأبوا أن يعطوني، ودفنوها في ذلك القبر. والشخصان اللذان جاءا قبل هما ملكان من الملائكة. فالعبرة أحبابنا عند الله بتقوى الله العلي العظيم. فاعملوا يا عباد الله لتكونوا من أهل السلامة، فإنه عند الموت الشيطان يبذل كل جهده ليخرج الإنسان من الإسلام. عند ذلك بعض الناس يهلكون، ومن الناس من يثبتهم الله على الإيمان بلطف منه وبسر بعض الطاعات التي كانوا يعملونها. فنسأل الله تعالى السلامة واللطف عند الممات والنجاة من عذاب القبر. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

مجوهرات حراء، ذهب الماس وساعات فاخرة. البربير سنتر إليت 01-66-20-97-03-76-40-72 بإدارة محمد منير الملّة.

0: البيت اللبناني للعطور من روان، خبرة تزيد على 30 عاما، عطور فرنسية وعربية، أفخم المخلطات الشرقية. البيع بالجملة والمفرق، فرع أول شركة روان بيروت مقابل جامع سليم إسلام، فرع ثاني برج أبي حيدر المكتبة الرفاعية، واتساب 78 90 61 51.
1: للمسافرين.
2: راحت علي الطيارة ومش عارف شو بدي أعمل.
1: ولا يهمك، الحل عند غادة ترافل. في ناس بتبيع تذاكر، بس بغادة ترافل مننصحك، منقلك شو البلدان اللي بتعطيك تجربة أمتع، أمتى أرخص، خط السير الأنسب، وكيف تستفيد من ميزانيتك لأقصى حد. غادة ترافل، حدك لآخر المشوار. غادة ترافل، 03-477-027.
3: بدك توفر كهرباء وتشغل مكيفك سخن وبارد؟ على يو بي اس باور جروب بتقدم لك الحل. مكيف باور كول مع معقم من البكتيريا والفيروسات. مكيف باور كول أعلى ريت بالإنرجي سيفينج، بيقلع من 0 لـ 1.7 أمبير وبينزل تدريجيا لـ 1.3 أمبير. باور كول، مكيف عكيفك بالصيف وبالشتاء، بضمانة شركة باور جروب. باور جروب، طرابلس شارع عزمي، لبقاع بر الياس، الجنوب صيدا، بيروت مارلياس. تليفون 01-30-13-14، واتساب 03-38-77-77.
4: باور جروب، دايما حدك.
5: الديوان بكل فروعه بيقدم أكبر تشكيل من المواد الغذائية والحاجية المنزلية،
6: وخاصة بقسم اللحوم والدجاج ذات الجودة العالية، بالإضافة لخدمة الدليفري. انطرونا بعروضات مغرية كتيرة.
5: نويري 01-66-85-85،
6: طريق الجديدة 01-300-370،
5: شويفات 05-810-850.

مستمعين الكرام، نتابع وإياكم نبذة وافية عن سيدنا خالد بن الوليد رضي الله عنه بعد مراحل عديدة بدأت بمعاندته هو ووالده وبعض إخوته لدعوة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ومن ثم دخوله في الإسلام وقيادته للعديد من السرايا التي أرسلها رسول الله عليه الصلاة والسلام لمحاربة المشركين. وفي بيان فضل صحابة النبي صلى الله عليه وسلم الأوائل وفضل سيدنا خالد ولو تأخر إسلامه، ما روي أنه اشتكى عبد الرحمن بن عوف خالد بن الوليد للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا خالد، لم تؤذي رجلا من أهل بدر؟ لو أنفقت مثل أحد ذهبا لم تدرك عمله. فقال: يا رسول الله، إنهم يقعون في فأرد عليهم. فقال: لا تؤذوا خالدا، فإنه سيف من سيوف الله صبه الله على الكفار. وروي من طريق آخر عن ابن عباس أنه قال: وقع بين خالد بن الوليد وعمار بن ياسر كلام، فقال عمار: لقد هممت ألا أكلمك أبدا. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا خالد، ما لك ولعمار؟ رجل من أهل الجنة قد شهد بدرا. وقال لعمار: إن خالدا يا عمار سيف من سيوف الله على الكفار. فقال خالد: فما زلت أحب عمارا من يومئذ. سار سيدنا خالد رضي الله عنه غازيا فشهد غزوة مؤتة في الأردن، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد أرسل سرية إلى مؤتة في جماد الأولى من سنة 8 للهجرة، وكانت عدة هذه السرية 3000 مقاتل، وعدة الروم كانت 100,000 مقاتل. وقد أمر صلى الله عليه وسلم على الجيش زيد بن حارثة، ثم قال عليه الصلاة والسلام: إن قتل زيد فجعفر، وإن قتل جعفر فعبد الله بن رواحة. وقد قتل الثلاثة كلهم في أرض المعركة، فاصطلح الناس على خالد بن الوليد وأخذ الراية وحمل على العدو، فكان النصر بعد أن دقت وتكسرت بيده 9 أسياف، فما بقي في يده إلا صفيحة يمانية وهو سيف عريض النصل من صنع اليمن، وهذا يقتضي أنهم أثخنوا فيهم قتلى. ولهذا السبب ولغيره ذهب بعض المحققين إلى أن المسلمين قد انتصروا في هذه المعركة ولم يهزموا.

بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم وخلافة أبي بكر الصديق رضي الله عنه، ظهرت مجموعات من المرتدين في أنحاء من الجزيرة العربية، فأراد الصديق أن يبصر المرتدين بخطورة ما أقدموا عليه، فواجههم مواجهة سلمية بأن دعاهم إلى العودة بدون قتال إلى الإسلام الذي أكرمهم الله به، وأرسل إليهم كتابا يقرأ على القبائل كلها لعلهم يعقلون. جاء في آخر هذا الكتاب: وإني بعثت إليكم فلانا في جيش من المهاجرين والأنصار والتابعين بإحسان، وأمرته ألا يقاتل أحدا ولا يقتله حتى يدعوه إلى داعية الله، فمن استجاب له وأقر وكف وعمل صالحا قبل منه وأعانه عليه، ومن أبى أمرت أن يقاتله على ذلك ثم لا يبقي على أحد منهم قدر عليه. وفي الوقت الذي كان يأمل فيه أن يستجيب المرتدون ويعودوا إلى دين الله دون قتال، كان يعد 11 جيشا في وقت واحد تغطي المناطق التي ارتد أهلها في شبه جزيرة العرب، جاهزة للانطلاق إلى كل ناحية ليشغل كل قبيلة من المرتدين بالدفاع عن نفسها، ولا تأخذ فرصة للتجمع والتكتل ضد المسلمين. وكان هذا تصرفا بارعا وحكيما من الصديق الذي اختار لهذه الجيوش أمهر القادة وأكثرهم خبرة بالقتال، ومنهم خالد بن الوليد رضي الله عنه، سيف الله وعبقري الحرب، وأمره بقتال المرتدين من بني أسد وغطفان وحلفائهم بقيادة طليحة بن خويلد في بزاخة في نجد. فإذا انتهى من مهمته توجه لقتال المرتدين من بني تميم في البطاح إلى الشرق من ديار بني أسد. لم يستجب المرتدون لدعوة أبي بكر السلمية، فبدأ قادته ينفذون ما عهد إليهم من مهام، وخاض خالد بن الوليد رضي الله عنه أول معارك الردة في بزاخة ضد المرتدين من غطفان وبني أسد وحلفائهم ممن التفوا حول طليحة بن خويلد الأسدي مدعي النبوة كذبا. وكان النصر حليف خالد عليه رضوان الله بعد أن ألحق بهم هزيمة نكراء وغنم كثيرا، وأرسل عددا من زعمائهم أسرى إلى الخليفة، وفر طليحة وظهر كذبه. ويجدر بالذكر أن طليحة عاد وأسلم بعد ذلك، وحسن إسلامه في عهد أبي بكر الصديق، واشترك في الفتوحات الإسلامية في فارس في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وكان له دور بارز فيها. وبعد ذلك توجه خالد بن الوليد إلى البطاح في نجد لقتال المرتدين من بني تميم بزعامة مالك بن نويرة، ونجح في إلحاق الهزيمة بهم والقضاء على الردة في بلادهم. وإلى هنا تنتهي حلقتنا اليوم، ملتقانا يتجدد في الحلقة القادمة بإذن الله تعالى، فإلى اللقاء.

مستمعين الأعزاء، نذكركم فيما نذكركم بعيادة المرضى، فالمريض يلحقه الأنس بزيارة الطيبين له وينجبر خاطره. وورد عن رسولنا عليه السلام في الحث على عيادة المريض: ما من مسلم يعود مسلما مصبحا إلا خرج معه 70,000 ملك يستغفرون له حتى يمسي، وما من مسلم يعود مسلما ممسيا إلا خرج معه 70,000 ملك يستغفرون له حتى يصبح، وكان له مخرفة في الجنة، أي بستان. هذا ثواب عيادة المريض، فلا تفوتوه.

0: نداء المعرفة، مجوهرات سليم بدر، حلي تنبهر بها العيون وتأخذ بنا إلى آفاق الحسن والجمال. مجوهرات سليم بدر، مجوهرات فاخرة تزيد النساء روعة وفخامة وألقا. مجوهرات سليم بدر، عنوان التجدد واللمسات الأنيقة، بربور 01-651-748.
1: شركة صدقة للتجارة والصناعة متجددة باستمرار متطورة للنهار. صناعة غرف نوم للكبار والصغار، غرف جلوس مودرن وتجديد جميع المفروشات المنزلية والمكتبية، كراسي مكاتب وكراسي حلاقة، صالونات جلدية، مكتبات تلفزيون، مطابخ حديثة وأكسسوار، تجهيز المدارس والمستشفيات والفنادق والمطاعم ومسارح الأوديتوريوم. شركة صدقة للتجارة والصناعة، شارع الرواس بناية الغزاوي الطابق السفلي، 01-31-22-30 03-740-711 70-75-50-73. فيسبوك صدقة كومباني بإدارة الحاج فؤاد صدقة.
2: كيفما درت في مملكته ستأخذك الروائح العطرة إلى ذكريات جميلة. فمنذ الخمسينات وحلويات الذهبي رائدة في مجالها، حيث ذاقها الناس فحلقوا بالطعم الشهي. مجموعة من أفخر الحلويات العربية والكنافة المميزة، عثمانية حلاوة بجو، مفروكة وشعبيات بقشطة. حلويات الذهبي، ذهب الحلويات.
3: فرع أول المزرعة، سوق بربور، 01-311-666. فرع ثان قرب سوبر ماركت الديوان، خلدة، 05-8111-66.
4: انت وعم تتمشى بالنويرة تعرفها للنويرة؟
5: اكيد
4: ميل عرستو كافي دريس، تاكل لك لقمة طيبة وبتتحلى مع العيلة. وكمان في كوكتيلات طيبة وأرجيلة. انتبه والأجواء بيس.
5: ايه وين صار؟
4: ما عم بقلك بالنويرة، ريستو كافي دريس، المزرعة بعد الديوان دغري بخمسين متر.
5: وشو رقمه؟
4: 01-656-118. وإذا بدك في الخليوة 03-793-911.
5: تمام.
6: يسر جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية أن تفتح لكم أبواب الخيرات وتبين لكم الحاجات لتقدموا على فعل المبرات عملاً بقول الله تعالى: وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. كفالة طالب علم شرعي، دعم عائلة محتاجة، زكاة المال، إعانة المرضى، دعم المساجد والمصليات، مساعدة يتيم وأرملة وغيرها من مصالح المسلمين. نستقبل تبرعاتكم في مراكز الجمعية في المحافظات وفي بيروت، بيت الإيمان، سنتر المشاريع، النويري، فوق سوبر ماركت وأفران الديوان. للتواصل 01-670-055 01-630-666. بالإضافة لإمكانية تبرعكم بالمواد العينية في سلة الخير والتي تجدونها في فروع سوبر ماركت الديوان.
7: رجعنا. كم هو جميل الاستفادة من سيرة الرسول العظيم عليه أفضل الصلاة والتسليم، ومن سيرة صحابته الكرام العظام، ومن جاء بعدهم من التابعين وأتباعهم إلى يومنا هذا. وفي هذا البيان نبقى مع محاضرة عظيمة النفع لسماحة الشهيد الشيخ نزار حلبي رحمات الله عليه.
8: بسم الله الرحمن الرحيم،

ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يقول الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى في عقيدته: وإن العشرة الذين سماهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وبشرهم بالجنة نشهد لهم بالجنة على ما شهد لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقوله الحق، وهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وسعد وسعيد وعبد الرحمن بن عوف وأبو عبيدة بن الجراح، وهو أمين هذه الأمة رضي الله عنهم أجمعين. النبي صلى الله عليه وسلم شهد لبعض أصحابه بالجنة، وهذا بطريق الوحي، وهذا بطريق الوحي، وهذه أسماؤهم: أولهم أبو بكر رضي الله عنه. وكذلك قال في ابنيه الحسن والحسين: إنهما سيدا شباب أهل الجنة، إنهما سيدا شباب أهل الجنة. فمن شهد لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة فهذا أمر نعتقده، وأما الخوارج فهم الذين عارضوا هذا الحديث الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم بشر هؤلاء بالجنة، وفيهم علي رضي الله عنه، حيث إن الخوارج كفروا علي رضي الله عنه وابنيه الحسن والحسين، مما يدل على أن الخوارج فرقة ضالة، حيث إنها كفرت من بشره رسول الله بالجنة. رسول الله بشرهم بالجنة وهم كفروهم والعياذ بالله تعالى. فهؤلاء العشرة المبشرون بالجنة من أهل بيعة الرضوان، وكذلك من شهد بدرا، معركة بدر، مع النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك من شهد أحدا، معركة أحد، إلا قزمان قتل نفسه بعد جراح، وكذلك من كان مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية، يوم ظهرت المعجزة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، يوم نبع الماء العذب الفرات من أصابع النبي عليه الصلاة والسلام، نبع كأمثال العيون، مثل النبع، نبع كأمثال العيون، حتى قال جابر بن عبد الله الأنصاري: كنا 1500 رجل توضأوا وشربوا كلهم من الماء العذب الزلال الذي نبع من أصابع النبي صلى الله عليه وسلم، وكان ذلك يوم الحديبية. فإذا من كان مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية إلا رجلا، هؤلاء مشهود لهم بالجنة. وكذلك أخبر النبي عن 70,000 من هذه الأمة، كل واحد يشفع في 70,000، هذا فضل من الله تبارك وتعالى. ومنهم عكاشة بن محصن، لما النبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر هذا الحديث

أنه يدخل 70,000 من أمته الجنة مبشرون بالجنة، وكل واحد يشفع 70,000. عكاشة بن محسن قال له: ادعو الله أن يجعلني منهم يا رسول الله. فقال له: أنت منهم. فقال له صلى الله عليه وسلم: أنت منهم. وكذلك الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة، وكذلك خير التابعين أويس القرني، خير التابعين أويس القرني، وكذلك أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عائشة والبقيات من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. بعد هذا نقول إن فرقة الخوارج فرقة ضالة، فقد كفرت من كفرت ممن شهد لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة. ثم قال الطحاوي: ومن أحسن القول في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأزواجه الطاهرات من كل دنس وذرياته المقدسين من كل رجس فقد برئ من النفاق. نحن نقول في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ما هم أهله، نحسن القول فيهم ولا نذمهم في غير ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من أن بعضهم أساء، كما ذكرنا في درسنا الذي قبل الماضي من أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن بعض منهم: فلان إنه في النار، وقد أخبر أصحابه أنه أبلى بلاء حسنا في القتال، ومع ذلك قال الرسول عنه إنه في النار، ذلك لأنه كان يرائي في القتال، ولو أبلى بلاء حسنا ظاهره كان مقاتلا شجاعا مقداما، إلا أن من لم يصحح النية قبل العمل ولم يقترن الإخلاص في عمله بالطاعة فهذا لا ثواب له، بل عليه معصية الرياء إذا كان قصد بعمله بالطاعة طلب محمدة الناس، طلب شكرهم وثناءهم عليه. لذلك قال عن واحد من الصحابة إنه في النار. وكذلك قال عن الذين قاتلوا عليا في الحديث الصحيح: ويح عمار تقتله الفئة الباغية. إذن هنا ذمهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعمار بن ياسر كان في عسكر مين؟ كان في عسكر علي رضي الله عنه، كان محقا، فالذين قاتلوه إنما قاتلوه ظلما، وقال عنهم النبي إنهم في النار. فإذا ليس كل الصحابة بدرجة واحدة، وليس كل الصحابة بدرجة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم. أزواج النبي صلى الله عليه وسلم اللائي فزن بعشرته يجب تعظيمهن ويجب محبتهن كما يجب محبة الصحابة. والرجس المذكور في قوله تعالى: ليذهب عنكم الرجس، هو الشرك، وهذا الفضل شامل لأهل بيته علي وفاطمة والحسن والحسين والعباس ونحوهم. وقوله أهل البيت ليس خاصا بالذكور بدليل قوله:

عليكم أهل البيت. والخطاب في هذه الآية إلى زوجة إبراهيم، أدخلها الله تعالى في لفظ أهل البيت، أهل البيت. ثم قال الطحاوي وعلماء السلف من السابقين ومن بعدهم من التابعين أهل الخير والأثر وأهل الفقه والنظر لا يذكرون إلا بالجميل ومن ذكرهم بسوء فهو على غير السبيل. هؤلاء من السلف الصالح الذين هم تلقوا العلم من الصحابة، اللي بعد الصحابة اللي ما اجتمعوا بالنبي صلى الله عليه وسلم كانوا مؤمنين أتقياء، هؤلاء السلف الصالح. وخير التابعين من؟ أويس القرني مبشر بالجنة. ومن خير التابعين من اللي درسوا عند الصحابة الإمام الحسن البصري رضي الله عنه. هؤلاء من خيرة التابعين، الحسن البصري وأويس القرني. تعظيم هؤلاء وتوقيرهم من تعظيم الدين، نقلوا الدين إلينا عن الصحابة، وهم خلفاء الرسول صلى الله عليه وسلم في تبليغ الشريعة إلى الناس. خلفاء الرسول صلى الله عليه وسلم الذين بلغوا الشريعة إلى الناس سمع منهم الصحابة، والصحابة بلغوا الشريعة للتابعين الذين من بعدهم اللي ما اجتمعوا بالنبي إنما درسوا عند الصحابة رضي الله عنهم. فوجب توقيرهم وتعظيمهم واتباعهم، ولأن الله ندبنا إلى الدعاء والاستغفار لهم بقوله تعالى والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا

0: آمنوا. هذا هو سبيل المؤمنين، أن يوالي بعضهم بعضا لحق الإيمان الذي جمعهم. ندعو لهؤلاء المؤمنين الذين سبقونا بالإيمان، لأن الذي يجمعنا بهم هو الإيمان بالله تبارك وتعالى، كما في سورة الحشر. سورة الحشر: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. وقد قال الله تعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. نحن نحب الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، لحق الدين، لحق الإيمان الذي يربطنا بهم. هذا معنى الآية، لحق الإيمان الذي يربطنا بهم، هذا معنى الآية الكريمة. فمن ذكرهم بسوء فقد عدل عن سبيل الموالاة الدينية. ومن السلف الصالح الإمام المجتهد المفسر محمد بن سيرين، الإمام المجتهد المفسر محمد بن سيرين قال: إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. فالذي يطعن في السلف الصالح فهذا من علامات النفاق والخذلان، وذلك لأنهم بصلاحهم صاروا أحباب الله، وقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال، قال الله تعالى، أي في الحديث القدسي: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. قال الإمام الطحاوي رحمه الله: ولا نفضل أحدا من الأولياء على أحد من الأنبياء عليهم السلام، ونقول نبي واحد أفضل من جميع الأولياء. نبي واحد أفضل من جميع الأولياء، هذا معناه ظاهر، أي لا يجوز أن يقال إن عليا أو عثمان أو عمر أو أبا بكر أفضل من موسى أو عيسى أو نوح أو هود أو لوط أو داود أو شعيب أو آدم، لأن نبيا واحدا كآدم أو داود أو اليسع أو شعيب أو سليمان أو يعقوب أو إبراهيم أفضل من جميع الأولياء. أليس الله تعالى قال: إن أكرمكم عند الله أتقاكم؟ فالأفضل عند الله مش الأطول لحية والأكثر لباسا لللباس العربي، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، أي من التزم بالواجبات واجتنب المحرمات وأكثر من النوافل والطاعات، هذا هو عند الله من أهل القربات ومن أهل الدرجات العالية. بعض الناس يروون قصة مفتراة على سيدنا موسى عليه السلام، قصة ملفقة، أن شخصا جاء إلى موسى وكلمه وهو تارك صلاة وليس ملتزما بالدين التزاما كاملا، انه مشي على وجه الماء وبيده عصاه، ثم جاءه انسان يسأله في احكام دين الله تعالى، بيفتر على نبي الله موسى انه قال انه ذاك الانسان اللي مشي على وجه الماء وما كان بيصلي ولا بيؤدي الواجبات افضل منك انت يا مؤدي الصلاة. هذه قصة مفترات، لأن فيها تشجيع على ترك الصلاة وافتراء بأن تارك الصلاة أفضل من الذي يصلي، وإيهام بأن تارك الصلاة قد تظهر على يده كرامة. الكرامة لا تظهر إلا على يد أهل التقوى والاستقامة. وهل يكون العبد من أهل التقوى والاستقامة إذا كان تارك صلاة؟ أبدا لا يكون كذلك. ثم اختلف العلماء في الخضر. من العلماء من قال إن الخضر عليه السلام نبي، من العلماء من قال إن الخضر عليه السلام نبي، ومن العلماء من قال إن الخضر عليه السلام ولي. من نبي؟ حجة الذين قالوا إن الخضر نبي استدلوا بقوله تعالى في سورة الكهف: وما فعلته عن أمري، لما خرق السفينة وفيها ركابها، وما فعلته عن أمري. المفسرون قالوا أي بل فعلها بوحي من الله، والذي يوحى إليه شبكون نبيا. بعض العلماء قالوا لا، ليس نبيا بل هو ولي، ولو كان هو يسكن البحر كما ذكر العلماء، لكن يصح أن يقال فيه على قول إنه نبي وعلى قول إنه ولي. وعلى قول إنه نبي، من نبي جديد بعد محمد صلى الله عليه وسلم؟ بل هو كان قبل موسى، بل هو كان قبل موسى. ومن الآيات الدالة على رفعة درجة أنبياء الله تعالى أن الله تعالى بعدما ذكر اسم عدد من أنبيائه قال: وكلا فضلنا على العالمين. يعني كل واحد من الأنبياء هو أفضل من غير الأنبياء، كل واحد من الأنبياء هو أفضل من غير الأنبياء، أفضل من الملائكة سكان السماء، وأفضل من الأولياء من البشر والجن. فإذا في الدرجة الأولى الأفضلية للأنبياء، وأفضل الأنبياء خمسة هم أولو العزم من الرسل: محمد وعيسى وموسى وإبراهيم ونوح. وأفضل الخمسة محمد صلى الله عليه وسلم. ثم قال الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى: ونؤمن بما جاء من كراماتهم، وصح عن الثقات من رواياتهم. هذا رد على الذين قالوا بتفضيل بعض الأئمة على الأنبياء. نحن نؤمن بأن الأولياء لهم كرامات خارقة للعادة، لهم كرامات خارقة للعادة، ولكن لا يصير في درجة النبي. ما معنى لهم كرامات خارقة للعادة؟ المعجزة أمر خارق للعادة. لما مر النبي صلى الله عليه وسلم قبل نزول الوحي عليه على حجر بمكة، الحجر كلمه فقال له: السلام عليك يا رسول الله. لكن هذا قبل ما يصير عمره 40 سنة قبل نزول الوحي عليه. ما اسمه معجزة؟ يسمى إرهاصا، إرهاص. وبعد نزول الوحي عليه سبح الطعام في كفه، وسبح الحصى في كفه، ونبع الماء العذب الزلال من أصابعه. هذا أمر اعتيادي ولا خارق للعادة؟ وكذلك لما رأى النبي أعرابيا مشركا وقال له: هل لك من خير؟ فقال: ما هو؟ قال: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. فقال الأعرابي: هل من شاهد؟ فأشار النبي إلى شجرة كانت في الوادي، فدعاها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاءت تشق الأرض شقا، فاستنطقها رسول الله فنطقت وشهدت له بالنبوة، ثم أمرها أن تعود إلى حيث كانت فعادت، أن تطلب الشجرة فتلبيك هذا لا يحصل لنا، أن تطلب منها أن تتكلم هذا لا يحصل لنا أن تتكلم من باب العادة، لكن من باب خرق العادات. الله خرق العادات لأنبيائه، فشو بتكون خرق العادة لأنبيائه؟ معجزة، والمعجزة تكون مقرونة بالتحدي، يتحدى بها المكذبين الكافرين المعاندين المعارضين. أما الولي تظهر على يده الكرامة، ولكن ليس مأمورا أنه يكشفها ويتحدى بها المعارضين المكذبين الكافرين، ليس مأمورا الكرامة، نعم ليس مأمورا أن يتحدى الولي غيره بها، وليس مأمورا أن يكشفها، بل بعض الأولياء يخفون الكرامة، يخفون الكرامة. ومن ذلك ما ورد في كتاب الاعتقاد للإمام البيهقي وفي غيره، من أن قبيلة من قريش يسمون بني الحارث، خبيب بن عدي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل زعيمهم في غزوة، ثم التقطوه فيما بعد في معركة، أخذوه فأسروه في مكة المكرمة، أخذوه فأسروه في مكة المكرمة. قالت بنت الحارث: والله لقد رأيته يأكل عنبا وما بمكة قطيفة عنب، بل بالسجن. قالت: والله رأيته يأكل عنبا وما بمكة قطيفة عنب. ثم لما جاء الوقت الذي يريدون أن يقتلوه انتقاما لزعيمهم الحارث، قال: إذن لي أن أصلي ركعتين لله تعالى. فأذن له فصلى ركعتين، فقال، أنشد يقول بعد ما صلى ركعتين: فلست أبالي حين أقتل مسلما على أي جنب كان في الله مصرعي، إلى آخر ما قال. ثم قتلوه، بعدما قتلوه أرادوا أن يمثلوا بجثته، يشوهوه، فأرسل الله فوق جثته مثل الظلة من الدبر، الدبيبير اللي بتعقص، خيمت عليه، ما استطاعوا أن يقتربوا منه ولا أن يشوهوا بدنه. فقال عمر رضي الله عنه: أكرمك الله حيا وميتا يا خبيب. بالسجن أكرمه الله، كان يأكل عنبا وما بمكة قطيفة عنب، وبنت الحارث المشرك رأته، وبعد قتله الله حماه من أن يمثلوا بجثته، فأرسل مثل الظلة من الدبر فما استطاعوا أن يقتربوا منه. مريم ابنة عمران، الله تعالى قال في القرآن الكريم: كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، قال: يا مريم أنى لك هذا؟ قالت: هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. كرامة لمريم عليها السلام، كان يأتيها رزقها وهي قائمة في المحراب تصلي، وهي قائمة في المحراب تصلي. هذا يحصل عند أهل التقوى، المشايخ الصوفية الصادقين، يحصل لهم من باب خرق العادة إكراما من الله لهم، إكراما من الله لهم. الإمام الرفاعي الكبير رضي الله عنه وقف عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم، وأخذه الوجد، يعني أخذ الحال، وأنشد يقول في حالة البعد: روحي كنت أرسلها تقبل الأرض عني وهي نائبتي، وهذه دولة الأشباح قد حضرت، فامدد يمينك كي تحظى بها شفتي. فمد رسول الله صلى الله عليه وسلم يده الشريفة فقبلها الإمام الرفاعي على مرأى من حجاج ذلك العام. هذه كرامة للإمام الرفاعي، معجزة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. الولي بما يستحق الكرامة والولاية، كيف صار الإمام الرفاعي بهذه الدرجة، ولا خبيب بن عدي بهذه الدرجة؟ وقد روى البخاري أن اثنين من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم خرجا من عنده في ليلة شديدة الظلمة، وكانت تضيء لهما عصاهما حتى وصل كل واحد منهما إلى بيته. هذه من باب الكرامة، العصا الخشب لا يضيء، لكن هذا خرق للعادة أم عادة؟ مع تقي حصل، فماذا يكون اسمه؟ كرامة. تنبهوا لما هو استدراج. الدكتور داهش اللي كان يشتغل بالسحر والشعوذة والجن كان يوهم الناس انه كان يطلع ملبس من ايده او ما شابه ذلك، او ينزل عطر كل ما عمل هيك، كل ما قبض على اصابعه، لكن هذا وهم، ليس حقيقة. انه حقيقة كرامة، انما الجن الذين يتعامل معهم هو يجلبون له بطريق خفي الملبس والعطر وما شابه ذلك. الجن جسم لطيف كالهواء. قال الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى في عقيدته: ونؤمن بأشراط الساعة من خروج الدجال ونزول عيسى بن مريم عليه السلام من السماء، ونؤمن بطلوع الشمس من مغربها وخروج دابة الأرض من موضعها. الأشراط، أشراط الساعة يعني علامات الساعة. يوم الأيام له علامات كبرى وعلامات صغرى. الصغرى بتيجي قبل بوقت، أما الكبرى بتيجي قريب ليوم الأيام. الصغرى بتيجي قبل بوقت بعيد، والكبرى بتيجي بوقت قريب ليوم الأيام. من العلامات الكبرى خروج الدجال وخروج دابة الأرض، وأنه تطلع الشمس من مغربها مش من مشرقها. والدجال هو منذ زمان موجود إلى أن يخرج موجود في جزيرة، كما روى الإمام مسلم في كتاب الفتن وأشراط الساعة. فقد روى الإمام مسلم عن تميم الداري أنه شاهده هناك وتحدث معه وأخبره أنه هو الدجال، إحدى عينيه طافية لبرة وعورة أعور، مكتوب بين عينيه كافر يقرأها كل مسلم. إذا قال للسماء أمطري تمطر، من باب الفتنة، يعني يوافق كلامه مشيئة الله. إذا أنا قلت لللمبة هلا طفي وللمروحة وقفي، فاللمبة طفت والمروحة وقفت، هل بكون أنا خلقت توقيف الحركة فيها؟ لا، بكون وافق كلامي مشيئة الله. هو يقول للسماء أمطري تمطر، ويدعي أنه والعياذ بالله تعالى الإله، فينفتن به كثير من الناس، ينفتن به كثير من الناس. ومن علامات يوم القيامة الكبرى خروج يأجوج ومأجوج، قوم مش بيناتنا، أو هؤلاء اللي بيسموهم الأقصار الأقزام، هؤلاء غير يأجوج ومأجوج، مش هيجوج وماجوج، يأجوج ومأجوج الذين ذكر الله اسمهم في القرآن الكريم. ومن علامات الساعة الكبرى نزول عيسى بن مريم من السماء إلى الأرض. وقد قال الله تعالى في القرآن الكريم في سورة الزخرف: وإنه لعلم للساعة، أي نزول عيسى ابن مريم من السماء من علامات الساعة. ومن علامات الساعة ظهور المهدي المنتظر يسمى محمد بن عبد الله. أما نزول عيسى ابن مريم من السماء فقد ورد في الأحاديث الصحيحة أنه ينزل عند المنارة البيضاء شرقي دمشق، وورد في الأحاديث الصحيحة أن النبي قال: وليسلكن فجا حاجا أو معتمرا، بروح على الحجاز إما للحج أو للعمرة. قال: وليأتين قبري، يعني بروح بزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وليسلمن علي، يعني يسلم على الرسول صلى الله عليه وسلم. قال: ولأردن عليه، الرسول يرد عليه السلام. فنزول عيسى ابن مريم من السماء من علامات الساعة. بيعيش 40 سنة، يحكم بشريعة القرآن، لأنه بنزول القرآن الكريم على رسول الله صلى الله عليه وسلم توقف العمل بشريعة الإنجيل الصحيح، وبنزول الإنجيل الصحيح توقف العمل بشريعة التوراة الصحيحة. فبنزول القرآن الكريم توقف العمل بالشرائع السابقة، وبوفاة النبي صلى الله عليه وسلم توقف نزول الوحي بالمرة. ما بقى في نزول وحي، ولو بالمزح، ما حدا يقول أني ناطر الوحي، هذا تكذيب للشرع والعياذ بالله تعالى، تكذيب للشرع والعياذ بالله تعالى. عيسى ابن مريم يقتل الأعور الدجال اللي اسمه المسيح الدجال، يقتله ويقتل الخنزير. ورد في الحديث في صحيح مسلم أنه يقتل الخنزير ويقتل الأعور الدجال ويضع الجزية، لا يقبل الجزية، ويفيض المال، يكثر المال بين أيدي الناس. وأما في شأن المهدي المنتظر، هذا اعتقاد صحيح عند أهل الحق، كما ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يملك فيكم رجل من أهل بيتي، يعني من ذرية النبي صلى الله عليه وسلم، يواطئ اسمه اسمي، يعني اسم محمد، واسم أبيه اسم أبي، اسم أبيه عبد الله، يملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا. في عهد المهدي المنتظر ينتشر الحق والعدل ويبدد الظلم والكفر. قال الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى: ولا نصدق كاهنا ولا عرافا ولا من يدعي شيئا يخالف الكتاب والسنة وإجماع الأمة. ليس كل إنسان يتظاهر بالتدين يكون دعواه مقبولا، يكون دعواه صحيحا، ما كل إنسان. أهل الدين قالوا: الاستقامة عين الكرامة. ما بيكون الإنسان من أهل الكرامة إلا إذا ظهر أنه من أهل الاستقامة، واللي هو من أهل الاستقامة بده يكون أدى الواجبات، اجتنب المحرمات، تعلم الفروض الدينية مما يجب تعلمه من علم الدين الضروري. بعض الناس إما من باب ادعاء المشيخة أو لكسب المال يشتغلون بالكهانة أو عرافين، يشتغلون بالكهانة أو عرافين. فمن هو الكاهن؟ الكاهن هو الذي يتعاطى الإخبار عن الكائنات في المستقبل اعتمادا على النظر في النجوم، ينظر في النجوم ويقول بده يصير زلزال في الشهر المقبل، ينظر في النجوم ويقول بده يموت زعيم من الزعماء في الشهر المقبل. هذا ينظر في النجوم ويخبر عن المستقبل ماذا يسمى؟ كاهنا. ونحن في ديننا لا نصدق كاهنا، لا نصدق كاهنا. كذلك الذين لهم أصحاب من الجن يأتونهم بالأخبار فيعتمدون على أخبارهم فيحدثون الناس بأنه سيحصل كذا وكذا وكذا. هذا ضد القرآن الكريم، ليس مع القرآن الكريم اللي بيقول أنا بعرف امتين يوم القيامة. يسألونك عن الساعة، النبي صلى الله عليه وسلم هل يعلم متى يوم القيامة؟ فهل يكون أحد غير النبي يعلم متى يوم القيامة؟ أبدا. ومن يدعي معرفة يوم القيامة تحديدا هذا والعياذ بالله تعالى كذب القرآن الكريم. وهذه الأمور التحذير منها ورد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 ليلة. الكاهن قلنا اللي بيطلع بالنجوم وبيخبر عن المستقبل، حيجي رياح قوية، حيصير فيضان، حيصير بركان، حيصير زلزال، حيموت رئيس، حيموت ملك، هذا اسمه كاهن. العراف مثل اللي بيطلع بالبرجيز، هذا الودع تبع البرجيز، او بيقرا بالكف، هذا اللي بيسموه بصارة براج، بيمرق بالطرقات، بيشتغل بالمسبحة، او اللي بيدوره على شط البحر عند الناس، او بيطلع بفنجان القهوة، هذا من الكبائر، هذا حرام من الكبائر والعياذ بالله تعالى. بيطب الفنجان بيقول له انت عندك سفر وسفرك بعيد وعندك مشقات على الطريق والمطلوب تاخذ معك رفيق، لانك لو ما اخذت معك رفيق حيصير معك حادث، واذا صار معك حادث بدك مين ينقذك، واذا ما كان معك حادث حيصير معك كذا كذا كذا. هذا لا يعلم الغيب، كيف يقول على زعمه انه يخبر عن الامور المستقبلية؟ من فعل هذا واللي راح لعنده ليسأله 40 ليلة لا تقبل له الصلاة، لا ثواب له بصلاة 40 ليلة. من الناس من يعتمد على المسبحة، أحيانا إذا بده يسافر بيمسك المسبحة من أولها يقول الله محمد أبو بكر عثمان علي، الله أبو بكر محمد عثمان علي، إذا طلعت بالأخير على لفظ الجلالة الله ها فإذا مسألتي ناجعة. إذا طلعت مثلا أبو بكر بيقول وسط، هذا حرام لا يجوز. وكذلك بعض هؤلاء الذين يدعون المشيخة بتروح لعندهم امرأة مصابة بمسروق أو ببلاء أو بقضية تانية أو بضربة جن هي أو حدا من ولادها، بدها تشوف شو يشبه ابنها، بتروح عند إنسان يدعي أنه الشيخ طريقة وهو كاذب والعياذ بالله تبارك وتعالى، بيفتح المصحف على أي صفحة هيك بيرجع بعد سطر 2 3 4 5 6 7، طلع أنا معي هلأ مثلا: إن الذين يتلون كتاب الله، أوه هذا شيء منيح يتلون كتاب الله، فإذا خط بي بنتك كيف هذا؟ قال هذا من الذين يتلون كتاب الله، طلع معي هيك بالاستخارة، هذا حرام لا يجوز. القرآن ما أنزل لمثل هذا، القرآن أنزل ليعمل بمقتضاه، مش بس نعلقه بالبرواز بالحيطان أو بالبلاك بالصدر، أنزل ليعمل بمقتضاه، فما حرمه الله في القرآن فهو الحرام وما أحله الله تعالى في القرآن فهو الحلال. فلذلك أي إنسان مبتلى بمسروق، بمصاب بالجن، بمصاب بالسحر، امرأة عندها بنات عاملين الربطة بالسحر، لا يكون الدواء بالمعصية، فهل يكون التطهير من البول بالبول؟ لا، يكون التطهير من النجاسة بالماء المطهر.
1: استمعنا وإياكم أحبابنا إلى محاضرة عظيمة النفع من محاضرات سماحة الشهيد الشيخ نزار حلبي رحمه الله، وكانت تحت عنوان أهمية الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم وصحابته ومن بعدهم من أهل الحق والهداية.

حين تتسارع الخطى وتتعالى الأصوات يبقى الصوت الذي يترك الأثر في القلوب. إنها إذاعة نداء المعرفة، صوت المشاريع، من بيروت إلى كل الدنيا.

0: إذاعة نداء المعرفة هي إذاعة لبنانية مرخصة من الفئة الأولى، سياسية اجتماعية ثقافية، يمتد أثيرها من بيروت إلى كل الدنيا. هي منبر الحرية المسؤولة على مساحة الوطن، كل الوطن، وصوت الاعتدال والقيم الذي يحصن الأجيال من آفات المجتمع وسموم التطرف والانحلال الفكري والخلقي. تبث إذاعة نداء المعرفة صوت المشاريع عبر شبكة من الترددات المنتشرة في مختلف المناطق اللبنانية لتصل إلى كل بيت في بيروت وجبل لبنان على ترددي 91.1 و91.3 FM، في الشمال على ترددي 91.3 و91.5 FM، في الجنوب على ترددي 91.5 و91.3 FM، في البقاع الأوسط والغربي على ترددي 91.1 91.3 FM، في بعلبك الهرمل على تردد 91.3 FM، وهكذا يمتد صوت إذاعة نداء المعرفة من العاصمة إلى الجبال والسهول، ومن الساحل إلى الداخل بتغطية قوية وإشارة واضحة. ومع تطور التكنولوجيا أصبح صوت إذاعة نداء المعرفة أقرب إليكم وبين أيديكم في أي وقت ومن أي مكان في الدنيا. إنه تطبيق نداء FM. تطبيق نداء FM تجربة رقمية متكاملة تدمج بين البث المباشر والمحتوى المعرفي. بث مباشر لصوت الإذاعة بجودة عالية، بث مباشر للقرآن الكريم، القرآن الكريم مكتوب كاملا، أوقات الصلاة بدقة حسب الموقع، بث مباشر للفيديوهات لايف فيديو ستريم، بوصلة لتحديد الاتجاه، قسم المدائح، مكتبة محاضرات متنوعة، أوراد وأدعية مختارة، كتب، عداد إلكتروني. كما يضم قسم آب مور الذي فيه روابط مواقع الإذاعة على وسائل التواصل الاجتماعي، قسم معلومات عنا، لتقييم التطبيق ريت أس، لمشاركة التطبيق شير أس، للتواصل المباشر كونتاكت أس. إنها تجربة متكاملة بين يديك في أي وقت ومن أي مكان، والأرقام تتحدث بثقة. عشرات الآلاف من المستخدمين النشطين حول العالم، انتشار التطبيق في أكثر من 130 دولة عبر القارات الخمس، تقييم مرتفع على متاجر التطبيقات يعكس ثقة المستخدمين، ومعدل استماع يومي يتجاوز 1115 ساعة من المحتوى الهام. إذاعة نداء المعرفة صوت يعبر الحدود ويجمع القلوب، من بيروت لكل الدنيا.
1: نداء المعرفة من بيروت لكل الدنيا، من بيروت لكل الدنيا. www.nida.fm

النبيين وحبيب رب العالمين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين وبعد، فأهلا بكم أحبابنا المستمعين مجددا في برنامج الجواهر والدرر من أذكار سيد البشر. تابعوا معنا من جديد أحاديث من كلام رسول الله عليه الصلاة والسلام، علمنا فيها أذكارا أورادا وخيرات تنفعنا في الدنيا وفي آخرتنا. وموضوعنا اليوم حيكون بإذن الله سبحانه وتعالى عن دعاء الاستفتاح اللي بيقوله الإنسان بعد ما يدخل في الصلاة.

هات لنسمع أنا وياكم شو جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام. روى مسلم في صحيحه وأبو داود في سننه وغيرهما عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استفتح الصلاة قال: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا من المسلمين. اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت، أنت ربي وأنا عبدك، ظلمت نفسي واعترفت بذنبي، فاغفر لي ذنوبي جميعا، إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، واهدني لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها، لا يصرف عني سيئها إلا أنت، لبيك وسعديك، والخير كله في يديك، والشر ليس إليك، أنا بك وإليك، تباركت وتعاليت، أستغفرك وأتوب إليك. ليعلم أحبابنا، أكيد هذا الكلام بده شرح، مذهب أهل الحق من المحدثين والفقهاء والمتكلمين من الصحابة والتابعين ومن بعدهم من علماء أهل السنة والجماعة أن جميع الكائنات خيرها وشرها، نفعها وضرها، كلها من الله سبحانه وتعالى وبإرادته وتقديره. قال الله عز وجل: هل من خالق غير الله؟ وقال تعالى: من شر ما خلق. ومعنى قول النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث السابق: والشر ليس إليك، يعني أي أن الشر لا يتقرب به إليك، فالله سبحانه وتعالى لا يحب الشر مع أنه شاء وقدر حصوله ودخل في الوجود بخلق الله تبارك وتعالى. ومعنى قوله عليه الصلاة والسلام: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض، قصدت بعبادة الخالق الذي خلق السماوات والأرض، حنيفا أي مائلا عن الباطل إلى الدين الحق الذي هو الإسلام. وأما النسك فهو عمل الحج والعمرة وما يذبح تقربا إلى الله من الذبيحة كالأضحية. ومحياي أي حياتي لله، أي ملك لله وخلق له. لبيك أي لك الطاعة، أطيعك طاعة بعد طاعة. وسعديك أي أقيم على طاعتك. وقوله أنا بك وإليك أي وجودي بك ونهاية إلى لقائك.

وروى البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم

إذا كبر في الصلاة سكت هنيهة قبل أن يقرأ، فقلت يا رسول الله بأبي أنت وأمي أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ما تقول؟ قال أقول، تعليم لنا أكيد يعني هذا الكلام، اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. يقال مكث هنيهة أي فترة لطيفة، ولغة يقال نقي أي نظيف، وهنا أي نظفني، ومعنى الدنس الوسخ، وهذا تعبير عن الذنوب. وروى أبو داود وغيره عن السيدة عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله عليه الصلاة والسلام إذا استفتح الصلاة قال سبحانك اللهم وبحمدك تبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، معنى جدك أي عظمتك، تبارك اسمك أي تعالى أو كثر خيرك وإحسانك.

ونقول في بيان معنى ما جاء عن نبي الله يوسف عليه الصلاة والسلام: توفني مسلما وألحقني بالصالحين. إن يوسف عليه السلام لما رأى نعمة الله عليه قد تمت وشمله مع أبيه وأهله قد اجتمع وفتح عليه من خزائن رحمته ما فتح من بعد ما أفسد الشيطان بينه وبين إخوته بما فعلوا من تلك الأفاعيل الخسيسة، أثنى على ربي بما هو أهله واعترف له بعظيم إحسانه وفضله إذ أخرجه من السجن بعد الهم والضيق والحزن، وجعله ملكا وحاكما نافذ الكلمة، وسأله أن يتوفاه ويميته على الإسلام الذي فيه السعادة الأبدية في الآخرة. وقد سأل الله سبحانه وتعالى فقال: رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث، فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما وألحقني بالصالحين. قول سيدنا يوسف: ربي، أي يا رب يا خالقي ورازقي ومالك أمري ومعبودي الذي ليس لي معبود سواه، وقوله قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث، من فيهما للتبعيض، إذ لم يؤت إلا بعض ملك الدنيا إذ أصبح ملكا لمصر فقط، وبعض تأويل الأحاديث أي تعبير الرؤية. وقوله فاطر السماوات والأرض أي خالقهما على غير مثال سابق. ثم قال عليه السلام: أنت ولي، أي متولي أمري في الدارين الدنيا والآخرة. ثم طلب الوفاة على حال الإسلام: توفني مسلما، أي إذا حان أجل اقبضني إليك مسلما، اجعلني مستمرا على الإسلام إلى آخر لحظة في حياتي، وألحقني بالصالحين، معناه واجعل لحاقي بصالح آبائي إبراهيم وإسحاق ومن قبلهم من أنبيائك ورسولك عليهم السلام. فقول يوسف عليه السلام توفني مسلما كقول يعقوب عليه السلام لولده: ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وإنما دعا به يوسف عليه السلام ليقتدي به قومه ومن بعده ممن ليس بمأمون العاقبة، لهذا الغرض طلب من الله أن يتوفاه مسلما، مع أنه شيء لا شك فيه كما نقول في كل صلاة: اهدنا الصراط المستقيم. ثم أليس الرسول عليه الصلاة والسلام كان يقول في كل صلاة: اهدنا الصراط المستقيم، مع أنه كان مهتديا قبل ذلك قبل نزول الفاتحة؟ فمعنى قوله اهدنا الصراط المستقيم أكرمنا باستدامة الهداية على الإسلام. هو الرسول عليه الصلاة والسلام كان مؤمنا من أول نشأته، إنما المراد الثبات على الهدى، وإنما التثبيت على الشيء الحاصل وليس على شيء لم يحصل، كما كان رسول الله عليه الصلاة والسلام يقول مع أنه مأمون عليه، أي مأمون العاقبة، ولكن ليعلم أمته: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، رواه البيهقي. واستجاب الله تعالى دعاء يوسف عليه السلام، فلم يلبث إلا قليلا حتى وافاه الأجل، فارتحل والتحق بآبائه وصالحي إخواني، فسلام الله عليه وعليهم وعلى كل المرسلين، والحمد لله رب

إنا آمنا بك وبملائكتك وبرسولك فثبتنا على الصراط المستقيم والهدي القويم، والله أعلم.

الاستقامة عين الكرامة. قال الله تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون. اعلم أخي المسلم أن الاستقامة هي لزوم طاعة الله والتزام نهج الإسلام بأداء الواجبات واجتناب المحرمات، وهي درجة عالية تدل على كمال الإيمان وعلو الهمة. إخوة الإيمان، إن حق الولاية والاستقامة هو العلم مع العمل. لذلك لما سأل أحد الصحابة وهو سفيان بن أبي عبد الله رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله: يا رسول الله، قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك، أجابه عليه الصلاة والسلام بكلمات موجزة وبليغة: قل آمنت بالله ثم استقم. إن أولياء الله أقوام باشرت بواطنهم روح اليقين، وصفت سرائرهم بنور التقوى، يكرمهم الله في الدنيا والآخرة بفضله. قال الله تعالى في الحديث القدسي: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، وفي رواية: ويكون من أوليائي وأصفيائي. إن الله سبحانه وتعالى أعد لأوليائه الصالحين بعد موتهم خيرا كثيرا، لأنهم تقربوا إلى الله بأداء ما أمر واجتناب ما نهى عنه وزجر. اللهم اجعلنا من أوليائك الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون.

أمور يرجى بالمواظبة عليها أن ترى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام. الإكثار من الصلاة والسلام على النبي عليه الصلاة والسلام ليلا ونهارا، أيضا منها اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد 100 مرة أو أكثر. ولا تنسى النوم على وضوء مستقبلا القبلة، وأن تقرأ سورة الكافرون، وأن تشتغل بالذكر حتى تنام.

يقول سيدنا أبو ذر رضي الله عنه: أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بخصال من الخير، أوصاني أن أنظر إلى من هو دوني وأن لا أنظر إلى من هو فوقي، دائما انظروا إلى من هو دونكم في المال والخلق، واحمدوا الله على ما أنتم فيه من النعم. قال: وأوصاني بحب المساكين والدنو منهم، كونوا مع المتواضعين، أحبوا المتواضعين، عاشروا المتواضعين، كونوا معهم جالسوهم حتى تستفيدوا منهم هذا التواضع، هذه الخصلة التي يحبها الله تعالى. قال: وأوصاني أن أصل رحمي وإن أدبرت، أوصاني بصلة الرحم ولو كان هذا الرحم مدبرا، أن أقبل عليه وأن أزوره وأن لا أقطعه. قال: وأوصاني أن أقول الحق وإن كان مرا، أي أوصاني بالثبات على الحق، بالثبات على قول الحق لو كان شاقا على النفس. قال: وأوصاني أن أقول لا حول ولا قوة إلا بالله، فهذه الكلمة أكثر منها، لا حول ولا قوة إلا بالله.

آداب نبوية سامية وتعاليم محمدية راقية. يقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: حق المسلم على المسلم ست. قيل: ما هن يا رسول الله؟ قال: إذا لقيته فسلم عليه، وإذا دعاك فأجبه، وإذا استنصحك فانصح له، وإذا عطس فحمد الله فشمته، وإذا مرض فعده، وإذا مات فاتبعه. رواه مسلم. من حقوق المسلم على المسلم قوله صلى الله عليه وسلم: وإذا استنصحك فانصح له. والاستنصاح طلب النصيحة، وهي حيازة الخير للمنصوح له. وقد قال عليه الصلاة والسلام: الدين النصيحة. ونصيحة المسلم إرشاده إلى مصالحه في أمر آخرته ودنياه، وتوجيهه إلى الخير، وهي مع وجازة لفظها كلمة جامعة لكل معاني الخير والفضيلة، وتكون واجبة إذا كانت متعلقة بفعل الواجبات وترك المحرمات، ومندوبة إذا كانت متعلقة بفعل المندوبات وترك المكروهات. ويتأكد هذا الحق ويلزم إذا طلبه المسلم من أخيه المسلم. وليس كل رجل يستنصح أو يستشار، إنما الذي يستعان برأيه هو العاقل المجرب صاحب الدين والتقوى، لأن الدين عماد كل صلاح. وأمثال هذا الرجل في هذا الزمن قليل جدا.

0: مستمعين الكرام، دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ نبيل الشريف ضمن برنامج طريق الهداية.
1: الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، صلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى جميع إخوانه من النبيين والمرسلين. أما بعد، فقد روى الحافظ البيهقي في كتاب الآداب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من ضمن لي ما بين لحييه ورجليه ضمنت له الجنة. المعنى أن من حفظ ما بين لحييه أي لسانه وما بين رجليه ضمنت له الجنة. قدم الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر حفظ اللسان على غيره، لأن اللسان هو أكثر الجوارح أكثر الأعضاء ذنوبا، فذنوب اللسان تزيد على ذنوب الفرج أضعافا مضاعفة إلى حد بعيد. ذنوب الفرج قليلة بالنسبة لذنوب اللسان، لذلك قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر حفظ اللسان. قال عليه الصلاة والسلام: من صمت نجا، رواه الترمذي. فمن صمت نجا معناه من أطال السكوت عن كلام الناس نجا، أي سلم من المهالك. فالذي يطيل السكوت عن كلام الناس يسلم، وإلا فالسكوت عن ذكر الله ليس مطلوبا، بل المطلوب أن يشغل الإنسان لسانه بذكر الله تعالى، بالتسبيح والتقديس والتحميد وغير ذلك من أنواع الذكر. الرسول صلى الله عليه وسلم أوصى النساء، أكد عليهن التسبيح والتقديس، فقال: فعقدن بالأنامل، يعني أعددن التسبيح والتقديس بأناملكن. قال: فإنهن مسؤولات مستنطقات. يوم القيامة تسأل الأنامل وتستنطق، الله تعالى يجعل فيها النطق فتتكلم بما كانت تفعله في الدنيا. فالتي تكثر في الدنيا التسبيح والتقديس، أي ذكر الله تبارك وتعالى، وتعد بأصابعها، تشهد لها يوم القيامة هذه الأصابع، تنطق باللسان الفصيح بما فعلت من ذكر الله تعالى، بما عملت من ذكر الله، فيكون ذلك سرورا لهذه المرأة المؤمنة التي كانت في الدنيا تسبح الله وتقدسه وتمجده، وكانت تعد وتعمل أناملها لذلك، أي لذكر الله تعالى، فهذا يكون خيرا كبيرا لها يوم القيامة. لما تسأل هذه الأنامل وتستنطق فينطقها الله تبارك وتعالى. فالآخرة أيها الأحبة هي دار العجائب والغرائب، الله تعالى يكشف ذلك اليوم أمورا كانت مخفية عن البشر في الدنيا. الأيدي تتكلم يوم القيامة، والأرجل تتكلم يوم القيامة، ولا سيما بالنسبة للكفار. الكفار تشهد عليهم أيديهم وأرجلهم، هم ينكرون في وقت من الأوقات عبادة الأوثان، يقولون: نحن ما أشركنا بربنا، ما عبدنا غير ربنا غير الله. فيختم على أفواههم، تطبق أفواههم ولا تتكلم، فيكون الكلام للأيدي والأرجل، فتشهد الأيدي عليهم بما فعلوا أي الكفار، والأرجل تشهد عليهم بما فعلوا، تشهد عليهم بأنهم ذهبوا إلى مكان كذا لعبادة غير الله ولإيذاء المسلمين وغير ذلك من الكفر والضلال والمعاصي. كذلك أيديهم تقول: أنا قتلت كذا من المسلمين، ضربت كذا من المسلمين، وما أشبه ذلك. ثم بعدما تشهد عليهم أيديهم وأرجلهم يرد النطق للفم فينفضح، يرد النطق للسان كما كان قبل ذلك ينطق. فالآخرة دار العجائب والغرائب، يظهر الله تبارك وتعالى فيها كثيرا من الأمور التي ما كانت تعرف في الدنيا. أما بالنسبة للمؤمن فالذنب الذي تاب المؤمن منه لا تشهد به عليه جوارحه كأنه لم يكن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: التائب من الذنب كمن لا ذنب له. فالذنب الذي يفعله المؤمن في الدنيا ثم يتوب منه يمحي، فلا يراه في الآخرة، لا يراه في كتابه الذي يعرض عليه، لا يرى إلا الحسنات، أي إلا ما عمله من الطاعات من صلاة وزكاة وصيام وحج وبر الوالدين والإحسان إلى الفقراء والعطف على المساكين والمنكوبين والمنهوبين. هذه الأعمال الصالحة التي تسره ذلك اليوم إذا رآها، هذه تبقى في كتابه الذي سجل عليه الملكان رقيب وعتيد. كاتب الحسنات ما كتبه يبقى، وأما ما كتبه كاتب السيئات يمحى. فلما يعرض عليه كتابه يرى هذه الحسنات فيسر بذلك سرورا كبيرا. فاللسان إذا ذكر الله في الدنيا فأكثر من ذكر الله، وكف عما حرم الله من المعاصي، واستعمل لعدد الذكر الأنامل، كان ذلك أفضل. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يعقد التسبيح بأنامله. ما جاء عن رسول الله أنه مسك السبحة يوما، إنما كان يسبح بأنامله، كان يستعمل أنامله وهو أفضل، وذلك لأن الأنامل جزء من الإنسان، أما المسبحة فليست جزءا منه. ضبط عدد الذكر بالأصابع أفضل عند الله من ضبطه بالتسابيح. ثم التسبيح هو قول سبحان الله، أما التقديس فهو كل لفظ يدل على تعظيم الله. الحمد لله تقديس، الله أكبر تقديس، لا إله إلا الله أفضل التقديس لربنا تبارك وتعالى. كل الذكر دون لا إله إلا الله في الثواب، في عظم الثواب، أقل بكثير من لا إله إلا الله. لذلك الرسول صلى الله عليه وسلم قال عن لا إله إلا الله: أحسن الحسنات، هي أفضل من سبحان الله ومن الحمد لله ومن الله أكبر ومن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. أنواع التقديس كثيرة، كل ما هو تمجيد لله تبارك وتعالى يقال له تقديس الله، لكن هؤلاء الأربعة هن أفضل الذكر: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. وأفضل هؤلاء لا إله إلا الله، ثم بعد لا إله إلا الله سبحان الله هو أفضل الذكر، لأنه ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: أفضل الكلام ما اصطفى الله تعالى لملائكته سبحان الله وبحمده. هذه سبحان الله إذا أضيف إليها وبحمده يكون الثواب أعظم، وإذا قلنا سبحان الله فيه ثواب كبير، لكن إذا أضفنا إليه وبحمده يكون أعظم. من جملة ثواب سبحان الله وبحمده أنه تغرس لقائلها بكل مرة شجرة في الجنة، نخلة في الجنة ساقها من ذهب. فالنخلة في الجنة خير من الدنيا وما فيها. أولا منظرها شيء يملأ النظر سرورا، ساقها من ذهب. كل شجرة في الجنة إن كانت نخلا وإن كانت غير نخل شكل ساقها ذهب. ثم ثمار النخلة هناك الحبة الواحدة كالجرة. ثمر النخل هو الرطب لما يكون طريا، بحيث إذا عصر ينعصر يسمى رطبا. هذا الذي ذكره الله تعالى في القرآن في حق مريم: رطبا جنيا. قبل أن يصير تمرا يقال له رطب، لما يكون رطبا بحيث لو عصر ينعصر يخرج منه دبسه هذا يقال له رطب. وقبل ذلك يقال له بسر، وقبل ذلك يقال له بلح. بلغة لبنان كله بلح إلا التمر، ما قبل التمر في لبنان يقال له بلح، وهذا غلط من حيث اللغة العربية. فالنخلة الواحدة في الجنة خير من الدنيا وما فيها، ثم هي لا تيبس ولا تفنى، كل شجرة في الجنة لا فناء لها إلى أبد الآبدين، تظل تثمر وتعطي الثمر، كلما قطف منها شيء أنبت الله مكانها، أعادها كما كانت قبل أن يقطف منها شيء. هذه بكل مرة من سبحان الله وبحمده يغرس الله له شجرة من النخل في الجنة. فالذي يقول كل يوم 1000 مرة تغرس له كل يوم 1000 شجرة من هذا النخل، الحبة الواحدة من ثمرها ورطبها كالجرة. ثم سبحان الله وبحمده تكون جبرا لما يفوت المؤمن من بعض الأعمال الصالحة، كالذي يقصر في قيام الليل، والذي يغلب عليه الجبن فليس له إقدام على جهاد الكفار، كذلك الذي ليس له سخاء كرم فيقصر في الصدقات. فسبحان الله وبحمده تكون جبرا لكل ذلك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من هاله الليل أن يكابده، وبخل بالمال أن ينفقه، وجبن عن العدو أن يقاتله، فليكثر من قول سبحان الله وبحمده. ثم هذه الكلمة هي سبب لتيسير الرزق، فالذي يكثر من سبحان الله وبحمده الله تعالى ييسر له باب الرزق، فمنافعها عظيمة جدا. وليس شرطا أن يعرف الشخص كم سبح وكم هلل، لكن بعض الأشياء التي قال الرسول عنها من ذكر بعدد كذا، فهناك مطلوب الضبط بالعد، لأن العدد الذي يذكره الرسول صلى الله عليه وسلم فيه سر، إذا نقص عنه لا يحصل ذلك السر. إلا أن بعض الأشياء، بعض الأذكار، إذا زيد فيها لا يفقد ذلك السر من ذلك الذكر، لا يذهب ذلك السر. فلا يشترط معرفة كم سبح الشخص وكم هلل في النهار الواحد أو في الليل، لكن الإكثار من ذلك فيه خير عظيم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من الذاكرين القائمين القانتين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

في ظلمة الليل وحدي أدعوك يا الله، عبد أنا مسكين أرجوك يا الله، ارحم ضعف

والطالب للمغفرة بين يديك، أمرتنا بأن ندعوك، لبيك اللهم لبيك، أجب مسألتي واغفر زلتي، وتغمدني بواسع رحمتك.

أعزائنا المستمعين، نرجو أن يكون لقاؤنا لهذا اليوم قد أزهر في بيوتكم خيرا وترك في نفوسكم أثرا طيبا. سعدنا برفقتكم، وها قد حان وقت الفراق، لكنه لن يطول وسنعود للاجتماع غدا بإذن الله. حتى ذلك الوقت نتمنى لكم أطيب الأوقات وإلى اللقاء.

مستمعين الكرام، نبقى الآن مع تلاوة عطيرة من القرآن المجود من الآية 51 من سورة القصص إلى الآية 45 من سورة العنكبوت بصوت المقرئ الشيخ محمد صديق المنشاوي.

استمعنا معا لتلاوة مباركة لكتاب الله العظيم من المقرئ محمد صديق المنشاوي.

0: مستمعين الكرام، دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ عبد الرزاق الشريف رحمه الله تعالى ضمن برنامج طريق الهداية.
1: الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، صلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد أشرف المرسلين وحبيب رب العالمين، وعلى جميع إخوانه من النبيين والمرسلين وآل كل والصالحين، وسلام الله عليهم أجمعين. أما بعد، يقول الله تبارك وتعالى: وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. قوله تعالى لهي الحيوان، أي الحياة الهنيئة الدائمة. الحياة يقال لها حيوان، والشيء الذي فيه روح يقال له حيوان. فمعنى الآية أن الكفار لو كانوا يعلمون أن الآخرة هي الحياة الهنيئة الدائمة التي لا انقطاع لها لآمنوا بالبعث والآخرة حتى ينتفعوا بتلك الحياة الدائمة بالنعيم الدائم، لكن ما آمنوا لذلك حرموا تلك الحياة. كان كفار العرب المشركون يقولون: أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمبعوثون. معناه بعد الموت لا يصير رجوع إلى الحياة. القرآن يكذبهم ويوبخهم. بعض الكفار يقولون توجد آخرة، لكن ليس هناك نار ملموسة إلا النكد والمشقة، وليس هناك جنة فيها شيء ملموس، لا يوجد الأكل المحسوس والشراب المحسوس والزواج المحسوس. هؤلاء كالذين نفوا العودة بعد الموت. أما المنافقون باللفظ يقولون لكن في قلوبهم ينكرون. الكفار قسمان: كفار لا يعترفون بألسنتهم بما جاء به الإسلام ولا بقلوبهم، أما المنافقون فهم كفار لكن يظهرون للناس أنهم مؤمنون لكن قلوبهم لا تصدق. بعض الكفار استهزأ بهذه الآية: ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء. يهودي في معركة صارت بين المسلمين والكفار في الماضي البعيد قبل 600 سنة، واستشهد في تلك المعركة بعض المسلمين، وقبل أن يدفنوا جاء هذا اليهودي مستهزئا فوقف قرب بعضهم وقال: هؤلاء الذين يقولون ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء، فأحيا الله واحدا من هؤلاء، رده إلى حاله فاستوى جالسا وقرأ الآية: ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء بل أحياء ولكن لا تشعرون. ثم عاد كما كان فسمي الشهيد الناطق، اسمه عبد الرحمن بن قاسم. الله أظهر صدق القرآن بهذه القضية، أي بجلوس هذا الشهيد وقراءته الآية ثم عوده إلى ما كان عليه. هم الشهداء أول ما يقتلون تفارق الروح الجسد ثم فورا تصعد إلى الجنة فتأكل من ثمار الجنة وتشرب من مياهها لكن لا تسكن المكان الذي هيئ لهم في الآخرة إنما يعيش في المنطلق الذي هيئ لهم قبل ذلك يعيش بصورة طائر في الجنة ويكون لهذه الروح اتصال بالجسد الذي في القبر ثم الجسد في القبر يبقى فيه دم ولو مضى عليه 1000 سنة ولا تطلع له رائحة كريهة ويكون اتصال الروح به دائم لكن هي الروح في شكلها في الجنة شكل طائر ثم لما تقوم القيامة يعود كما كان فيدخل في جسمه بالكلية ثم بعد أن يصرف بعض الناس إلى الجنة وبعض الناس إلى جهنم هو يدخل فيتبوأ المكان الذي كتب الله له في الجنة هذا معنى ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ثم الشهيد الذي كان وليا قد يتجول يكون له انطلاق وكذلك بعض الأولياء الذين ماتوا على الفراش يصير لهم انطلاق فيخرجون من قبورهم أحيانا ثم يعودون جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم لما مات شهيدا في معركة مؤتة في اليوم الذي مات فيه جاء هو وجبريل وميكائيل إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فسلموا عليه ورد عليهم السلام وكانت زوجة جعفر عند الرسول صلى الله عليه وسلم فقال لها هذا جعفر وجبريل وميكائيل سلموا علي فرددت عليهم السلام وأخبرني جعفر أنه قتل وقطعت يداه فعوضه الله بهما جناحين يطير بهما في الجنة وهذا حصل في اليوم الذي قتل فيه جعفر والأرض التي قتل فيها بعيدة عن الرسول مسيرة 10 أيام تقريبا وفي تلك الأيام لم يكن طائرات ولا سيارات إنما يركبون الخيل والجمال ثم جاء البشير بعد 4 أيام فأخبر بما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم مما حصل لجعفر وغيره من الذين كانوا في قيادة الجيش جعفر هو أول من قتل وكان هو أحد القواد وكانت الراية بيده فاستلمها آخر ثم قتل ثم استلمها آخر ثم قتل وقد ورد حديث عن أبي بن كعب رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لا فكرة في الرب رواه أبو القاسم الأنصاري ومعناه الله لا يمكن تصوره بالقلب لأنه لا يشبه شيئا وروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال تفكروا في الخلق ولا تفكروا في الخالق وفي القرآن الكريم قوله تعالى وأن إلى ربك المنتهى معناه الله لا تصل إليه الأفكار أي لا تدركه أفكار المخلوقين أما المخلوق إذا أردت أن تتصوره لو لم تره يمكنك أن تصادف بعض أوصافه الآن العرش لا نراه لكن على حسب ما نسمع من وصفه يمكننا أن نتصور أنه حجم كبير في جهة فوق. الله خلق العالم إظهارا لقدرته لينتفع به خلقه الذين كتب لهم الإيمان. خلق الحجم الكثيف الذي يضبط باليد والحجم اللطيف الذي لا يضبط باليد. الماء عند علماء التوحيد يقال له جسم كثيف، لكن الفقهاء في عباراتهم يصفون الماء باللطافة لأنه يتخلل في الجسم. الحجم اللطيف لا يجس باليد لكن يمس. الجن يدخلون في جسم الإنسان، كذلك الملك القرين في حال يقظة الإنسان يكون في الصدر، وعند النوم يصعد إلى الخيشوم إلى نهاية الأنف، وعندما يستيقظ الشخص يقفز إلى الصدر ونحن لا نحس بهذا. القرين جسم لطيف لا نحس به، والجنين الذي في بطن الأم في الرحم الملك بأمر الله يشتغل فيه. هو الملك يصور له عينه وأذنه ورأسه ورجله ويده وما سوى ذلك على حسب ما يأخذ من التعاليم. الملك يسأل هل هو ذكر، فإن قيل له ذكر يجعله ذكرا، وإن قيل له أنثى يجعله أنثى، والنساء لا يحسسن بذلك. دخول الملك وتصرفه في أرحامهن لا يحسسن به. ومما يدل على وجود الجن في صدر الإنسان أن رجلا من علماء اللغة مشهور قال في نفسه بيت شعر في وصف الخمر ما كتبه ولا نطق به، فإذا برجل ماثل أمامه فقال له أنشدني البيت الذي عملته في الخمر، فدهش قال أنا لا كتبت هذا البيت ولا نطقت به، من أين له أن يذكر أني عملت بيت شعر في الخمر؟ فلما رآه منبهرا متحيرا قال له أنا قرينك، معناه أنا الجني الموكل بك. خرج منه فظهر له بصورة إنسان فخاطبه، فالذي ينكر وجود الجن كافر نجس، لأن القرآن أثبت وجود الجن وحديث الرسول أثبت ذلك. وكل علماء الإسلام على هذا أن الجن لهم وجود. كل شيء أثبته القرآن من نفاه يكفر، وكل شيء نفاه القرآن من أثبته فهو كافر. لكن الشخص إن كان لم يسمع أن في القرآن إثبات كذا ولا أن في القرآن نفي كذا فقال بخلاف ما في القرآن لا يكفر وإنما يعلم، ثم إن عاد بعد ذلك فأنكر يقال له كفرت. الجني لا يعلم الغيب، لكن هو يحدث النفس حديثا خفيا ليس كالحديث الظاهر الذي نسمعه بالأذن. يقول له قل كذا، اعمل كذا، فلان عمل كذا، وما أشبه ذلك. الجن طيارون، في لحظة قصيرة أحدهم يطير فيقطع مسافة بعيدة ثم يعود فورا، وقد يلقي في قلب الشخص بأشياء يحدثه يقول له فلان فعل كذا. أما الشيء الخفي لا يعلمه، كما أننا لا نعلم الغيبة كذلك هم لا يعلمون الغيبة، إلا أن لهم تجولا في الأرض بسهولة فيشاهدون أشياء مما يفعله بعض الناس ثم يخبرون به بعض البشر أو يلقون في قلوبهم بأن فلانا فعل كذا، وسبحان الله والحمد لله رب العالمين.

الحمد لله والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله الطيبين، أما بعد، إن خير ما يتواصى به هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنكم لتغفلون عن أفضل العبادة التواضع. حديث صحيح حسنه الحافظ ابن حجر في الأمالي. والتواضع عبارة عن لين الجانب وتحسين الظن بالمسلمين، فينبغي للمؤمن أن يحسن ظنه بأخيه ويعتبره في نفسه أفضل منه، ثم إن رأى منه خلاف ذلك ينصحه. ثم إن التواضع يحث صاحبه على التطاوع مع إخوانه، والتطاوع له أثر عظيم في تحقيق العمل النافع للدنيا والدين. الرسول صلى الله عليه وسلم أرسل معاذ بن جبل وأبا موسى الأشعري إلى اليمن، فكانا يعملان في اليمن في إرشاد الناس، وكانا من شدة التطاوع أن أحدهما أخذ ناحية الأراضي المنخفضة والآخر ناحية الأراضي المرتفعة، وكان كل واحد منهما يعمل بجد ونشاط، وكان أحدهما إذا قضى مدة في ناحيته يأتي إلى الآخر ليستفيد برأيه، فنفعا نفعا كبيرا في تلك البلاد الواسعة. اليمن واسعة الأطراف، وبصدقهما والتطاوع والتحاب نفعا تلك البلاد الواسعة الأطراف نفعا بالغا، ولولا التطاوع ما كان عملهما نفع إلى هذا الحد الكبير. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أوصى معاذا قال له: إياك والتنعم، إن عباد الله ليسوا بالمتنعمين. الذي يريد الالتحاق بهم والاقتداء بهم يتخلق بأخلاق هذين الصاحبين رضي الله عنهما. فلنصبر في هذه الأيام القلائل لتلك الأيام الطوال، الدنيا شيء قليل بالنسبة للآخرة. قال الله تعالى: فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل.